0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة

0: ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.

0: سيدنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
0: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

صباح يوم جديد وصباح سعيد لكم مستمعين أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. أهلا بكم. برنامج أخبار الصباح يأتيكم مستمعين يوميا ما عدا الجمعة من 8 إلى 9 صباحا لصباح هذا الأحد 14 من حزيران. نحييكم ونبدأ معكم جولتنا الإخبارية. موسم من الإنفلونزا والحساسية، نعتذر عن الصوت هذا اليوم. اليوم هو يعني يبدو أنه اليوم الرابع من مونديال 2026. العالم يتابع ولكن يتابع ليس بشغف السنوات والمونديالات السابقة، لأنه يقال أنه من أسوأ المناطق اللي عقد فيها كأس العالم منذ زمن طويل. المواجهة بين حزب الله وإسرائيل لا زالت مستمرة، ورغم التوقعات بقرب صفقة ترامب وإيران، سنتكلم عن هذا الموضوع والعديد من العناوين أيضا تتكلم عن هذا الموضوع.

قتل 11 شخص وأصيب 8 بينهم عسكري لبناني في غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني. حزب الله يعلن أنه استهدف تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفر تبنيت في الجنوب، وأيضا يعلن استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة مجدل زون للمرة الثالثة بصلية صاروخية. تكتب يدعوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حاليا. قصف مدفع إسرائيلي ولمنطقة بين سجد والريحان في قضاء جزين جنوب لبنان أيضا. والغارات كانت قوية على منطقة اسمها كوثرية الرز ودير قانون النهر جنوب لبنان. كانت غارات يعني في 24 ساعة الماضية كأن ليس هناك أي حديث عن وقف إطلاق النار. رغم ذلك ورغم كل هذه الغارات، يعني يقول ترامب بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل لبنان. ويبدو أن هناك سباق نحو التوقيع قبل أن ينهار كل شيء. الاتفاق المرتقب مع إيران يبدو أنه في بعض المناطق وبعض وسائل الإعلام تصفه بأنه لا يزال غامض. البعض الآخر يقول فعليا التوقيع قريب. فتقارير إسرائيلية تكشف عن تفاصيل أولية لمسودة اتفاق إطار مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، من المتوقع توقيعه اليوم الأحد بصورة رقمية وسط الخلافات الجوهرية بين الطرفين بشأن البرنامج النووي الإيراني، بشأن مستقبل المضيق، الملف اللبناني. هناك خلافات حول هذا الموضوع. حالة من القلق تسود إسرائيل لأنها ترى أن الاتفاق قد لا يزيل التهديد النووي والصاروخي الإيراني. إذن هذا الاتفاق لن ينهي حالة الصراع بشكل نهائي. الاتفاق سيمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم إضافية تجرى خلالها المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى. إلى الآن الاتفاق بأنه سيتم التوقيع إلكترونيا. لم تؤكد طهران رسميا موعد التوقيع، اكتفت بالقول خلال الأيام المقبلة، ولكن اليوم الأحد هو المتوقع في أغلب وسائل الإعلام. يعني نستطيع القول أنه اتفاق قصير، بينما المفاوضات إلى وقت لاحق خلال وقف إطلاق النار. يعني قال وزير الخارجية الإيراني العراقي، قال أن مذكرة التفاهم لن تتجاوز الصفحتين وتركز على تمديد وقف إطلاق النار وتهيئة الأرضية لمفاوضات أكثر تفصيل. فبالتالي حسب بعض التسريبات تقول أنه هذا الاتفاق على أساس أنه توقف إيران تهديداتها للملاحة في مضيق هرمز وتسمح بحرية حركة السفن، ومقابل أن يرفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وفعليا تبدأ بعد ذلك المفاوضات بشأن الملف النووي. يعني الورق اللي راح يوقعوا عليه ما فيش فيه أي موضوع بيتناول موضوع الملف النووي، والاتفاق مش واضح إيش راح يصير إذا فشلت المفاوضات خلال مهلة 60 يوم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بإدراج قيود على إنتاج الصواريخ في الاتفاق النهائي، وتقارير إيرانية تؤكد أن هذا الملف تم استبعاده من المفاوضات.

التقديرات الدولية تشير إلى أن إيران تمتلك حالياً نحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تكفي نظرياً لإنتاج 10 أسلحة نووية إذا تم رفع نسبة التخصيب إلى المستوى العسكري. وتمتلك أيضاً إيران نحو 11 طن من اليورانيوم المخصب بنسبة تتراوح بين 2% و60%. التقارير الأمريكية كشفت أن إيران كثفت خلال الأسابيع الأخيرة عمليات إغلاق وتحصين الأنفاق والمخازن التي تحتوي على اليورانيوم المخصب في منشآت أصفهان وفوردو، طبعا هذا يعقد أي عملية مستقبلية لنقله أو التخلص منه. هذه الأوضاع بين إيران وأمريكا وردود فعل إسرائيل. إذن كما ذكرنا الجبهة الشمالية لا زالت مشتعلة، لا زال هناك قصف استهداف إسرائيل لجنوب لبنان واستهداف حزب الله لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ولكن على المستوى السياسي يبدو أنه أو على المستوى العسكري يبدو أنه هناك وقف للتقدم البري في جنوب لبنان. يعني ممكن أن يكون هذا فقط لأن هناك اتفاق اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، هو يشمل لبنان.

مجلة طبية بريطانية عريقة في الأوساط العلمية تكشف عن تصاعد حملة دولية واسعة النطاق تطالب بمقاطعة نقابة الأطباء الإسرائيلية وتجميد عضويتها في المنطقة الطبية العالمية على خلفية موقفها من العدوان المستمر على قطاع غزة.

حصيلة 24 ساعة الماضية في غزة، شهيد وسبعة إصابات. الاستهدافات الإسرائيلية كانت وسط القطاع.

في ظل تفاهمات إيران وهذه الاتفاقية. أيضا ترامب يبدو أنه يخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة مصر وفرنسا والهند. ما الذي يريده من المنطقة؟

مقاتلات هنغارية تعترض طائرة ركاب إسرائيلية في الأجواء الأوروبية. تقرير عبري يروج لوطن بديل لسكان غزة على حدود مصر والسودان. في تفاصيل هذا الخبر، وسائل إعلام إسرائيلية روجت هذا المقترح الذي يقضي باستخدام منطقة بير طويل الواقعة بين مصر والسودان كوطن بديل محتمل لسكان قطاع غزة. في هذا طبعا طرح نقاش واسع حول الأبعاد السياسية والجغرافية لهذا المقترح. منطقة هي من الحالات النادرة عالميا تمتد على مساحة صحراوية شاسعة بين البلدين دون أن تخضع لسيادة أي دولة بشكل رسمي، وهي تعقيدات تاريخية يعني في ترسيم الحدود تعود إلى بريطانيا أصلا في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20. ولكن تقول التقارير أنه رغم هاي الطبيعة الصحراوية القاسية وأنها بدون بنية تحتية مثل الطرق المعبدة وشبكات اتصالات، فهي فيها وجود بشري محدود وتعيش فيها قبائل بدوية منذ قرون طويلة، وفيها نشاطات متفرقة في مجال تعدين الذهب بواسطة عمال محليين وشركات صغيرة. قال لك يلا منيحة منيحة يسكن فيها فلسطينيين ويخرجوا من غزة إلى هناك. فإذا هي منطقة اسمها كمان مرة هي بير طويل.

وقالوا أنه ممكن أن إسرائيل طبعا بتروج لها بتقول ممكن توظفوها في حلول بديلة لقضايا إقليمية. حولوها لكيان فلسطيني مستقل.

متواصلين وإياكم مع أخبار الصباح. الأرصاد الجوية الفلسطينية تنشر حالة الطقس اليوم. طقس حار نسبيا في كل في كافة المناطق وفي المناطق الجبلية يعتبر بوجه عام معتدل. هو طقس صاف اليوم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. اليوم في ساعات المساء والليل الجو غائم جزئي بوجه عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. نتحدث عن 27 درجة اليوم لدرجة الحرارة العظمى المتوقعة، بينما الصغرى المتوقعة 17 درجة.

يبدو أن امتحان الثانوية العامة سيكون إلكترونيا للتربية الدينية هذه المرة ضمن توجه حكومي للتعليم الإلكتروني. ف يعني هذا من قرار من مجلس الوزراء بتبني استراتيجية التعليم الإلكتروني. قال صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي أنه عقد الامتحان لطلبة الثانوية العامة سيكون إلكترونيا. تأخر الإعلان عن عقد الامتحان وجاء لاستكمال الجاهزية التقنية ورفع مستوى موثوقية النظام لأنه يستطيع أن يستوعب جميع طلبة الثانوية العامة. فالطواقم التقنية عملت ولا تزال على تجهيز المدارس والتحقق من جاهزيتها بما يشمل النزلاء في مراكز الإصلاح والسجون. امتحان التربية الدينية والعلوم وأحكامه طبق على مدار 4 دورات في قطاع غزة دون ورود أي ملاحظات حول صعوبة الأسئلة إلكترونيا. فيقول أن الامتحان الإلكتروني يصحح مباشرة من خلال التطبيق وهذا يوفر على الوزارة وقت وجهد وتكاليف. وجاهزية جميع قاعات الامتحانات في مختلف المناطق أكد الخضور أنها جاهزة بما يضمن توفير مستوى موحد من الاستعدادات الفنية والتقنية سواء في المدينة أو القرية أو المناطق المستهدفة. فبعض المديريات من بينها مديرية جنين أنهت الجهوزية الكاملة في القاعات.

قوات الاحتلال شنت حملات اعتقالات طالت عددا من الشبان في عناتا شمال شرق القدس المحتلة فجر هذا اليوم. أيضا فجر هذا اليوم كانت قوات الاحتلال في بلدة الظهرية مقتحمة للمكان، ونفذت أيضا حملة مداهمات للمنازل واحتجاز للمواطنين.

وزير المالية نؤكد نحيي صمود الموظفين ونؤكد بأننا جميعا في مركب واحد. قال وزير المالية الفلسطيني أن لدينا فجوة مالية بقيمة 500 مليون شيكل لتوفير المبالغ اللازمة لصرف 50% من الرواتب. الفجوة 500 مليون شيكل لتوفير الراتب. إسرائيل تعمل جاهدة على تصفير أموال الضرائب الفلسطينية بذرائع مختلفة، ونجدد مطالبة العالم بتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع. أنا قال أيضا وزير المالية الموظفون العموميون هم ركيزة استمرار المؤسسات وصمود الشعب، ونحتاج إلى جرأة وتفكير خارج الصندوق لمواجهة التحديات الحالية. تحدث أيضا وزير المالية الفلسطيني عن تطبيق يابوس، وأنه بديل، يعني هو ليس بديل وليس الحل يعني للأزمة المالية، ولكن أداة للصمود. يعني وصف هذا التطبيق اللي بيصرف للناس 500 شيكل، وأنه طبعا ينطلق في مرحلة تجريبية خلال أسبوع، وتشمل 3000 موظف من عدة مؤسسات.

بمبلغ 500 شيكل لكل موظف، وهذا ليس رقما ثابتا، قد يزيد أو ينقص حسب نتائج التطبيق. وهناك مرونة كاملة في الدفع تشمل الفواتير غير المسجلة باسم الموظف مباشرة لضمان أوسع استفادة عائلية. ونحو 100 مليون شيكل شهريا يمكن أن تضخ في الأسواق المحلية عبر تطبيق يابوس، هذا الذي يوفر أنه يجب على الموظفين العموميين أن يسجلوا أسماءهم وبياناتهم وكل هذا الكلام حتى يحصلوا على مبلغ 500 شيكل إلكترونيا ليستطيعوا أن يدفعوا فواتير أو مستحقات عليهم. ويابوس يوفر، هذا التطبيق اسمه يابوس، يوفر منفعة للموظف والشركات والحكومة في ظل نقص السيولة. فبالتالي ولكن للأسف موظفو غزة أو عفوا هم مشمولون بالتطبيق، يعني فكرت مش مشمولين، مشمولون بالتطبيق من حيث المبدأ إذا توفرت إمكانية الاستفادة منه، لأنه ليس الجميع يستطيع أن يطبق الدفع الإلكتروني في غزة. كان المستوطنون مساء الأمس في سهل مرج 7 بين بلدتين مغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وأشعلوا النار في أراضي المواطنين.

كان المستوطنين في انتشار كبير أيضا عصر يوم الأمس في طريق خلايل اللوز أبو نجيم جنوب بيت لحم. كانت هناك مواجهات يوم الأمس أيضا في شعفاط شمال القدس المحتلة بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

إذن من ضمن اقتحامات المستوطنين في 24 ساعة الماضية، كان المستوطنون قد أحرقوا أراضي وأربع مركبات وألحقوا أضرار بعدد من المنازل في جت شرق قلقيلية. مصادر محلية قالت أن مجموعات من المستوطنين أضرمت النار في أراضي زراعية تعود لأكثر من 4 إلى 5 عائلات من القرية، وهذا فعليا أدى إلى احتراق حوالي 5 دنومات قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني برفقة شبان القرية من السيطرة على الحرائق وإخمادها. أيضا مصدر محلي يقول أن المستوطنين أحرقوا 4 مركبات، بينهم مركبتين تعودان لمواطنين أصلا كانوا في زيارة لأهالي القرية، وتسبب ذلك بأضرار مادية كبيرة في المركبات. المستوطنون أيضا في المنطقة كانوا يلقون زجاجات حارقة باتجاه عدد من المنازل في القرية، وهذا أدى إلى وقوع أضرار مادية في 3 منازل. هذه الممتلكات تعود لعائلة السدة ويمين وأبو بكر في طبعا نتحدث عن قرية جت شرق قلقيلية. كل هذه الممارسات كانت في وقت واحد من المستوطنين.

إذن بعد أمريكا كندا تقرر عدم منح تأشيرة الدخول لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب. وقال في تصريح له أرجوب: لم يمنحوني تأشيرة الدخول التي تقدمت بطلبها في الأردن، هم سخيفون في هذا السلوك، أنا في المكسيك حاليا سأشاهد مباراة لمنتخب تونس ثم أعود إلى الوطن.

حادث سير بين ثلاث مركبات في شمال غرب القدس وقتلت فيه مواطنة 34 عاما ووقع بالتحديد الحادث بين بلدتي بدو الجيب شمال غرب القدس. مصابون أيضا نقلوا إلى المستشفيات إثر هذا الحادث. طبعا كان في مركبات غير قانونية في الموضوع والشرطة حذرت من استخدامها وكل هذا الكلام. فللأسف الشديد هذه الحوادث على الطرق تأخذ حياة الناس. مواطنة 34 عام راحت ضحية هذا الحادث. مركبة شركة كهرباء القدس تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل المستوطنين في واد رحال، وهذا أسفر عن وقوع أضرار مادية بالمركبة وإصابة طفيفة لأحد موظفي الشركة. الحكومة الإسرائيلية تدعم المستوطنين ب 140 مليون شيكل للتسليح وللمعدات القتالية، لأنه قالوا هذا تعزيز لصمود المستوطنين ودعمهم في المقاومة ضد الشعب الفلسطيني. يعني في مقاومة ضد الشعب الفلسطيني وتعزيز للصمود عند المستوطنين، ولكن هذه المرة دفع 140 مليون شيكل ليسلحوا المستوطنين ويشتروا معدات قتالية. نعتذر مرة جديدة عن صوت مستمعينا، الإنفلونزا والحساسية تملأ الأجواء. مستمرين وإياكم في أخبار الصباح لصباح هذا الاثنين 14 من حزيران 2026.

مواصلين إذن مع ملفات هذا اليوم وأخباره. حادث سير في قرية العساكرة، شاحنة تصطدم بأعمدة الهاتف وهذا أدى إلى قطع الأسلاك وحدوث أضرار في شبكة الاتصالات. عصابات المستوطنين شوهدت يوم الأمس في فيديوهات صادمة تسرق برابيج مياه من أحد المنازل قرب بير مياه خلايل اللوز. يعني ما ظل إشي ما سووا المستوطنين، وكمان لسه بيسلحوهم ب 140 مليون شيكل ميزانية جديدة للتسليح وشراء معدات قتالية ليصمدوا في وجه الفلسطينيين. قلك هاي المستوطن المسلح يعني بيكون مسلح أطلق المواشي يوم الأمس ب أراضي زراعية، أراضي المزارعين في منطقة شعب البطن بمسافة يطا جنوب الخليل. قررت آلية شرطة للاحتلال أن تقتحم سوق الخضار في بلدة بيتا جنوب نابلس. الأونروا أقالت 70 موظف اشتبهت إسرائيل بأنهم مرتبطين بحركة حماس، تكتبها آرتس العبرية. في الأونر وأوضحوا أن إسرائيل لم تعترض على أدلة تورط الموظفين في الإرهاب، وأن قرار فصلهم جاء بهدف منع تعريض موظفي المنظمة والمارة للخطر. قالت جهات في الأمم المتحدة من المحتمل أن يكون القرار يهدف إلى تمهيد الطريق لاستئناف الحوار بين الأونروا وإسرائيل. لا نعرف.

وزير الحرب الإسرائيلي يقول سنستمر في ضرب إيران ولن ننسحب من المناطق العازلة في سوريا ولبنان وقطاع غزة، سنبقى في مخيمات الإرهاب كما وصفها وزير الحرب الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، ويمكن أن تتسع العملية لمخيمات أخرى في الضفة الغربية. هذه الأخبار والتطورات، ومستمرين مع الأخبار مستمعين إنما بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. راديو موال.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي ولادي، بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، إن كانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تتلا في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي إنت يعني تحكي إنك بحق لو عقفها ركبتك.
2: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة تخلص سوف أزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، وعدتني استعاننا المية فوقران تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت أن أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على قاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة، يلا شوت. جاء شو صار؟
9: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا مستمعينا إلى أخبار الصباح لصباح هذا الأحد 14 من حزيران 2026. ننتقل لمستمعينا إلى بعض الأخبار المنوعة من حول العالم. بماذا ينشغل العالم إذا كنا ننشغل فقط بالسياسة؟ أخصائية نفسية تقول استغلال بعض الآباء والأمهات لأبنائهم للحصول على المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل والتعليقات وكل هذا الكلام، استغلال الأبناء جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.

شاطئ في إيطاليا مع هذا الصيف يسمح بأن تكون لديك مظلة فقط إذا كنت طفلا أو مسنا. جزيرة كاملة في البندقية للبيع ب 28 مليون دولار، وهي ملاذ طبيعي هادئ يحيط به الماء من كل جانب. فبحيرة البندقية الإيطالية يعني مع الجمال أصلا طرحت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهي جزيرة خاصة 72 فدان طرحت للبيع. إذن يعني شركة العقارات الفاخرة تقول أن هذه الجزيرة كانت مملوكة لرجل أعمال نمساوي وتوفي، فهو الحفيد لمؤسس شركة شورفسكي للكريستال، هو الحفيد كان عنده جزيرة، فيطلبون سعر 28 مليون دولار فيها. يعني فيها يعني فيها تراسات واسعة، بيت للقوارب، منزل ريفي مستقل، كنيسة، كرم عنب، بستان زيتون، بساتين، أشجار مشمش وبرقوق، وفيلا كبيرة. يعني في جزيرة خاصة، يعني معك 28 مليون دولار تفضل في إيطاليا.

الذكاء الاصطناعي إذا أخذته مدرب شخصي يصلح لك كل التمارين التي تحد من الإصابات وتساعدك على تحسين الأداء. يعني الذكاء الاصطناعي أيضا أصبح يأخذ مكان مدرب شخصي للرياضة. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن سحب حصته من تذاكر كأس العالم 2026 إذا لم يكن هناك تأشيرات لحتى يبقى المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة عند ما يكون عنده مباريات. فكيف سيسمح للإيرانيين أصلا بدخول الولايات المتحدة؟ الكثير من القيود على الحدود الأمريكية.

استفتاء اليوم في سويسرا، وسويسرا تصوت على عدد أو تحديد سكان بعشر ملايين نسمة بحلول عام 2050. يعني استفتاء بين الناس بده يحدد أنه إذا صار عام 2050 يجب أن لا يكون عدد سكان سويسرا قد تجاوز العشر ملايين نسمة. هناك مخاوف كثيرة في سويسرا، فيها هجرة، موضوع الهجرة، موضوع الضغط على الخدمات العامة، موضوع الإسكان. توقعات الرسمية تقول أن سويسرا في طريقها لبلوغ هذا العدد بحلول 2040 وليس 2050. فبالتالي اليوم بيصوتوا على هذا الموضوع حتى يجعلوا عدد السكان يتلائم مع الخدمات، مع الإسكان، مع الأراضي المتاحة لكل إنسان. هذا في سويسرا، يعني مرة جديدة منقول في سويسرا مش في مكان تاني.

العثور على جثة قرب مقر تدريبات المنتخب الإيراني في المونديال. طبعا التحقيقات في أمريكا على قدم وساق، والملعب اللي بيتدرب فيه المنتخب الإيراني خلال كأس العالم 2026 في شمال غرب المكسيك موجود المنتخب الإيراني، لأنه الولايات المتحدة لم تسمح له بالمكوث على أرضها. والصحفيون قالوا أنه كانت هذه واقعة مروعة في موقف سيارات أحد المتاجر مقابل هذا الملعب اللي بتوجه له المنتخب الإيراني يوميا حتى يتدرب فيه. فالشرطة فتحت تحقيق بالحادث في رائحة قوية جثة نقلوها وكل هذا الكلام. والمنتخب الإيراني يعني بصراحة يعني هي نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه مش عاجبهم الأخبار هذه اللي بسمعوها، ولا طريقة استضافتهم ولا استضافتهم في المكسيك ليلعبوا في الولايات المتحدة. الكثير يحدث للمنتخب الإيراني هذا العام في كأس العالم 2026.

المغرب انتزع تعادل تاريخي من البرازيل يوم الأمس. وافتتاح المشوار العربي بالمونديال قطر أيضا انتزعت التعادل من سويسرا. يعني هناك جماهير ولكن ليست جماهير عريضة نستطيع القول في كأس العالم هذا. أيضا مستمعينا متواصلين يعني في بعض الأخبار اللي هي غير سياسية. في دبي كانت هناك محاولة لتهريب 223 كائن حي مهدد بالانقراض صغير وكل هذا الكلام كانت موضوع في صناديق صغيرة مغلفة بشكل كبير جدا. الجمارك في دبي أحبطت هذه المحاولة.

في أيضا هذا المونديال لديه كثير من الأخبار السلبية. سرقت كل أمتعة المنتخب الإنجليزي منتخب إنجلترا، سرقت كل أغراضه الشخصية في مكان التدريب اللي حددوا له إياه في الولايات المتحدة. الصورة التي تصدرها الولايات المتحدة للعالم سيئة جدا، وهي تعكس الحقيقة يعني.

عيد ميلاد ترامب 80 قادم لا محالة. اليوم 14 حزيران هو اليوم اللي ذكرى ميلاد ترامب فيه، صار 80 سنة. في المراقبين بيشوفوا انه عنده اسلوب حياة سياسي قائم على ربط انجازاته الكبرى بشخصيته بصورته السياسية، وانه هذه اهم اشي في حياته، انه هو نشيط وصار له فحوصات كثيرة وانه يصلح للحكم وكل هذا الكلام. فعيد ميلاد 80 كان ايضا مشكلة بين خصومه السياسيين، لانهم قالوا انه يعني كبير جدا على ان يحكم الولايات المتحدة وانه لا يستطيع ذلك. صاروا يكشفوه في الاجتماعات، يصوروه هو غافي وكل هذا الكلام، ولكن يعود جملة من الأطباء عادوا ليؤكدوا أنه بصحة جيدة جدا وبصحة عقلية أيضا جيدة جدا. إذن يعني كنا في جولة مع الأخبار المنوعة مستمعين من هنا وهناك وأمور بعيدة عن السياسة. نعود لمتابعة ملفات أخبار الصباح لهذا اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن سقوط مسيرتين داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان من دون وقوع إصابات إلى الآن. الغارات لا تهدأ على لبنان، واليوم إيران وأمريكا توقعان مذكرة التفاهم. الاحتلال يضم المزيد من مساحة غزة بأن يضاعف مساحة الخط الأصفر، هذا الخط اللي ما بعد وقف إطلاق النار المزعوم صار يعني هو الشريان يربط شمال غزة بجنوبها.

كوريا الشمالية تقول سلاحنا النووي لا رجعة فيه. أحمد الشرع الرئيس السوري إلى الآن ينفي التدخل في لبنان ويعلن تأجيل ملف ترسيم الحدود. تحذيرات إسرائيلية من اتفاق إيران أمريكا يقول هذا يمس مصالحنا الأمنية.

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس الإيبولا الذي يعتبر الآن وباء متفشي هناك. وزارة المالية الفلسطينية تحيي صمود الموظفين، تؤكد أننا جميعا في مركب واحد وأن الفجوة المالية هي بقيمة 500 مليون شيكل، وهذه لازمة لتوفير المبالغ لصرف 50% من الرواتب فقط، 500 مليون شيكل ل 50% من الرواتب، وتطبيق يعطي الموظفين 500 شيكل لكل موظف ويشمل دفع فواتير غير مسجلة باسم الموظف أيضا إذا لم تكن الفواتير بالاسم. فتطبيق سيحرك السوق بمئة مليون شيكل شهريا في الأسواق المحلية، ولكن هي ليست كاش، هي طبعا عبر تطبيق عبر الهاتف، تطبيق اسمه يبوس.

ملفات هذا اليوم أيضا اطلعنا فيها على إجرام المستوطنين وحرقهم الأراضي في سهل مرج سبع بين المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، ويعني كل ما فعلوا في قرية جت قريبة من قلقيلية، فيعني كان هناك تخريب أراضي، تخريب مركبات، وبعد ذلك تتدخل قوات الاحتلال لتحميهم. الغارات الإسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني في هذه اللحظات. يدعوت أحرنوت تكتب: يوجد فجوة شاسعة بين نظرتنا إلى أنفسنا والصورة التي ترسم لنا في الخارج. ينظر إلى إسرائيل على أنها بلطجي الحي وتعتبر تحديد للاستقرار والسلام العالمي. هذا ما كتبته إدعوت أحرنوت هذا اليوم.

وسائل الإعلام الإسرائيلية تكتب الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يظهر أن إيران هي المنتصر الأكبر بلا منازع. إيران هي فعليا المنتصر الأكبر وإسرائيل تجر أذيال الخيبة والهزيمة. الإيرانيون أذكى من نخبة القيادة الإسرائيلية وهم أذكى من نتنياهو وكاتس ومن سائر أعضاء الحكومة والائتلاف. هذا ما كتبته معاريف. وقالت أيضا على نتنياهو أن يقف أمام الجمهور ويقول برأس منحني لقد فشلت وحتى صديقي المقدل المفضل لا يقيم لي وزن. المشجعون المغاربة كانوا يرفعون الأعلام الفلسطينية في تجمعهم في ساحة التايمز سكوير في نيويورك الولايات المتحدة قبل مواجهتهم أو قبل مباراة المغرب أمام البرازيل. إذن رفعت الأعلام الفلسطينية في نيويورك في ساحة التايمز سكوير.

سيتم رفع العقوبات عن إيران بالتزامن مع فتح المضيق، وسنركز على إزالة الألغام من المضيق لاحقا، هذا ما يقول مسؤول أمريكي. هناك تساؤلات كبيرة فيما إذا فشلت الولايات المتحدة أن تفرض شروطها على إيران وانتهت إلى محاولة إنهاء الحرب مع مخرج يحفظ ماء الوجه بدل تحقيق أهدافها التي دخلت من أجلها الحرب. يعني ترامب الآن يسوق أنه مذكرة التفاهم اللي وقعها اليوم مع إيران يسوق لها على أساس أنها إنجاز سياسي وعلى أساس أنه ربح في هذه الحرب، والمفاوضات كانت قاسية، التوازن فرضت طهران، اليد العليا لطهران، القوة لطهران، ولكن يسوق ترامب بأنه إنجاز في حقه وفي تاريخه.

وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن 1276 إصابة دخلت المستشفيات من الجهة الشمالية الجبهة الشمالية فقط. ووزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية تسجل 15 إصابة جديدة في المستشفيات الإسرائيلية. هذا فقط ما يعني مسموح الإعلان عنه.

آلاف الإصابات و18 وفاة في حمى الدنك منذ بداية 2026 هذا في اليمن. إيران تمتلك جيل كامل من الصواريخ البالستية مستحيلة الاعتراض يقول خبير أمريكي. نسف منازل في غزة وجباليا وزوارق الاحتلال تستهدف الصيادين. الاتفاق هذا الغامض بين إيران وأمريكا يوقع اليوم على أن يكون الحديث عن الملف النووي خلال 60 يوم، معهم 60 يوم جديد من وقف إطلاق النار. يبدو أن 60 يوم هذه فترة كأس العالم 2026 ما ينتهي إلى أن يمكن تعود الحرب.

0: إذن يبدو أنه تكتب معاريف أيضا ترامب نجح في ترويض نتنياهو وتراجع صورة إسرائيل عالميا، تراجعها يرتبط بشخص نتنياهو. فهذه يعني الاعتراضات من داخل إسرائيل، إسرائيل لا يعجبها أبدا هذا الاتفاق، ولا يعجبها أيضا سياسة نتنياهو، ولا يريدون نتنياهو. فهذه هي سياسات الداخل الإسرائيلي، تكشفها الصحافة الإسرائيلية. قمة مجموعة السبع تبتدئ غدا، ويبدو أن الرئيس الأمريكي يخطط لاجتماعات ثنائية مفصلية مع قادة مصر وفرنسا والهند على هامش أعمال القمة. إذن مستمعينا، مع هذه الملفات وهذه الأخبار والتطورات نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم الأحد 14 حزيران 2026. كنا معكم من 8 صباحا وإلى الآن دقائق قبل 9. أشكركم جدا مستمعينا على حسن المتابعة. هذه تحياتي إنجي سابا من وراء الميكروفون وأيضا في الإعداد والهندسة الإذاعية. مستمعينا، لقاءنا يتجدد صباح الغد بنفس الموعد 8 صباحا، نتوقع أن تكونوا على السمع. نشكركم مجددا على متابعتكم لأخبار الصباح. نهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا، مع تحيات إنجي سابا.

0: FM 101.7 FM.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعثك أبو قصاين فعلا تحت من الضحك لو عقفة ركبته.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعدة فلوس سوف يزيد بينزل تكون نتارة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية سوى درام تكون نتارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كمان.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: راديو موال

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة إذاعية تلفزيونية إلكترونية جديدة في هذا اليوم الجديد وفي هذا الصباح الجديد. بنقول صباح الخير، صباح الورد، صباح النور، صباح الياسمين، صباح كويس، صباح رايق إن شاء الله، وربنا يهدي البال والله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله. من وين نبلش؟ من عندكم، من عند كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها، نقول لكم صباح الخير وإن شاء الله ربنا بيهدي بالنا وبالكم، اللهم أمين. كل حدا بدور على راحة البال ربنا يبعث له إياها، وكل حدا بدور على الراحة وعلى يعني السكينة والسعادة والطمأنينة الله يبعث له إياها. بس نصيحتي ما تدور كثير بعيد، يعني ما تروح مشوار علشان تدور. أنت أول شغل تدور عليها بينك وبين حالك جواتك، كان وهناك وإلى آخره. فإن شاء الله ربنا يهدي بالنا وبالكم، ونسلم على كل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم. بالوقت اللي إحنا اليوم بنتابع فيه أخبار العالم والدنيا، وبنحاول ننبسط هون ونروح هناك ونحلل في هذا المكان وفي ذاك الزمان، لكن مشوار واحد من قدام أي مؤسسة طبية وصحية برجعك للمربع الأول، وزي اللي بلخمك جف يعني على هالصبح بصحصحك وبقعدك في محلك. معدي الصبح من جنب مديرية الصحة بالخليل، فإذ به عشرات الناس إن لم يكن مئات الناس متجمعين متكدسين يمنة ويسرة شرقا وغربا. ما بعرفش يعني شو القصة، شو الموضوع، في إضرابات وفي مر ها يوم واحد الدوام. فهذا الاشي يعني كفيل يقول لك انه صباح الخير بالهندي، صباح الخير بالعربي، صباح الخير بالفلسطيني، صباح الخير بالانجليزي، صباح الخير بالتركماني، وصباح الخير بالفلسطيني.

شو نحكي لواحد صباح الخير السلام عليكم؟ لا هذا الكل بحكيها يعني. لا يعرف انه احنا فلسطينيه، يعرف انه الكاي الفلسطيني قوهم قويت ولا حد عارف. الله اكبر فلسطيني وافتخر. نحكي هندي ما احنا ما بدنا مترجم. أكل حال اليوم 14 حزيران 2026، الموافق للثامن والعشرين من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. حملة لتجميد عضوية الأطباء الإسرائيلية، نقابة الأطباء الإسرائيلية في الطبية العالمية. طبعا في أكثر من مليون سبب لتجميد عضويتهم لأكثر من شغلة، إن شاء الله تنجح هذه الجهود عشان يعرفوا يعني على الأقل إنه في بني أدمين على وجه الأرض يعني بدوروا على العدالة وإن كانت من طرفها يعني أو من ذيلها. التربية بتحكي عن انه امتحان التربية الدينية الكترونيا للتوجيه، ويتكون من 50 فقرة اختيار. 50 فقرة اختيار، حضر بدر حضر بدر، خلاص هاللي قلبكم يجي عليها حطوها ان شاء الله لا حدا حوش. سعد بكل العواف، العواف عليكم جميعا، حياكم الله إخوة أخوات متابعين ومتابعات لهذا البرنامج اللي بيجي من خلال راديو موال وراديو القمر وراديو بانوراما وراديو كل الناس وراديو نغم ووين كمان. ومن خلال شاشة تلفزيون معا بنقول صباح الخير للي اختاروا يتابعونا على مدى أو حضارة أو يعني هاي القنوات صباح النور. اليوم يبدو الفيس تبع الراديو عليه تحذير علشان امبارح يتفلسفوا الشباب ويحطوا لنا لايفات من المباريات. هذا المباريات يا عمي حصرية الله يرضى عليكم، فكلهم الفيسبوك باي باي، لا مبثوا مرة ثانية. حضر بعرفش اليوم ولا بكرة ولا بعده، اجعل لحد حوش. لو أنا محلك بعود أحط كمان مرة، أول ما يرجع بعود أحط كمان مرة. بدك تحط؟ لا برافو عليك. أيوة هاي، شايفين كيف؟

علشان ما اطولش عليك وكثير حكي وكذا والى اخره, اليوم رح نحكي شوية أخبار طبعا وشوية متابعات ميدانية كمان, وفي ببالي اليوم سؤال, شو بالنسبة لنا احنا كفلسطينية؟ الإسرائيليين بيطاردوا ورانا في آخر ما تبقى في شوية أرض في الضفة, وقاعدين بتحلفوا لنا في انه مش عارف وين بدهم يروحوا, مش عارف شو بدهم يسووا, ومشاريع قوانين وكذا والى اخره. بدنا نحكي اليوم شوية رياضة كمان مع ان شاء الله طبعا تزبط الترتيبات, وانا لازلت على رأيي يعني بغض النظر مين ربح مين فاز مين طلع مين نزل, فيفا اسبانيا, هذا الكلام لا نقاش فيه وخلص بالنسبة لي الموضوع. الا طلعوا نزلوا راحوا اجوا, هذا الموقف اللي احنا عليه. على كل حال شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية كالعادة, ان شاء الله يكون اليوم الله هديه وهيك نقرن عليه آيتين كويسات. عمر الكواسمة الله يسعد صباحك, والله يا عمر انت يعني يبدو نجمك خفيف, اثرنا عليه الزلم, اقرأنا عليه, ما احنا يعني المفروض يكون في عندك قوة تأثير إيجابية, مش احنا مسامحينك عشان هذا. اما سعد ففي التنسيق والمتابعة كمان الله يسعد صباحه اليوم بكل يا ستنونة, طبعا هو المنسق تبع البرنامج مش تبع الاسرائيليين, بكل والله انا لا شفت اليوم ولا ضيف ولا موضوع ولا عندي ولا اشي, فقعدنا انا وياه ابو ثلاث ثواني, هذا اللي بقدر اتحمله يعني عشان ننسق للموضوع, ونسقنا وإن شاء الله بتزبط الأمور. وعليكم السلام, تحياتي ومحبتي عادل غريب برفقة هالشباب الحلوين المحترمين الكويسين للأمانة, يعني أنا بدأ أشكرهم على تحملهم لإلي خلال هذا البث هذا البرنامج. وسمعت رياض كثير معجوك بالمباراة تبعت مبارح, بنقول مبروك لأسود الأطلس المغرب.

يعني لما المغرب تتعادل مع البرازيل فهذا إشي كثير كثير كثير مهم صح؟ إن شاء الله عقبال النشامة ومصر وباقي المنتخبات العربية والدور للآخر يعني نشوف بالآخر وين بتروح الأمور. تحياتي عادل غريب حتى الساعة 11 تحملوني ونتحملكم ونتحمل بعض يلا.

0: مالك بكلك أو عمر بكلك مالك رد على طلبات سمكتي. شهرين صار له بعث لك رسالة. رومانس الله يسعد صباحك ستي ومرحبتين. آية صباح الخيرات ام آدم يا هلا. واللي مش عامل لي متابعة يعني على الصفحات اللي هم المنصات يا ريت يعملوا متابعات. طبعا كلهم صباح الخير. موسى هلا ومرحبتين. مراد ابو سنينة صباح الورد. استاذ شوقي حاج يحيى الله يسعد الصباح يا الله. قال يعني بكون قال شادي عامل لي فيها بفهم وخبير موسيقى واغاني لما بيقولوا له صحاك الشوق. قال يعني انه هذا نايم الاغنيه حط صحاك الشوق. شيل لي هذا اللي حاطه, شيل لي هذا الاغنيه اللي حاطها وحط صحاك الشوق. وبدا اشوف اني فيهم تنسمع اروق على هالصبح. شفت الله عليك وتحكموا انتو. انت احكم يا سعد. صحيح مالكش بالاغاني الشباب يا اما بتحط الاغنية اللي كان يسمع فيها الصبح سعد. حمام وما حمام ومش عارف ايش و ابو احمد قيسي الله يسعد صباحك. عجبته البلوز قال لها عندي يمكن 10 سنين لكيتها بالصدفة اليوم. طب هاي كيف بدنا نقرا الاسم؟ حسين نوى. نوى خلص هذا هو. علي صباح الخير. في ناس فازعين لك يا شادي بكل شادي وقطع. طب ما انا عارف انه شادي وقطع يعني جبت جديد يعني. يعقوب الله يسعد يا الصباح هلا ومرحبا. عادل فش بعد فاضل. فاضل بدون ألف إلا إذا طلعت بالغلط. إما دم يعني على هالصبح تكون بتقرف يعني ما أعرف بالغلط. أبو جبل يسعد صباحك.
1: رح ضلني حبك كل مرة مثل الأول يا حبيبي يا ربي خليني.
0: نور يسعد صباحك يا مرحبا. انعجك ولا عبالك انعجك وكثر عجقاتي. عادل يا زلمة انت اسمك عادل. لو انا اسمي عادل طالع عند حدا اسمه عادل بتمغط وبتجبد وبراحتي كمان. فانت يعني انا زلمة تبع واسطات بالمناسبة. انا شغل واسطات وحسابات ومعارف وهيك. فانت اسمك بدخلك وين ما بدك. اسمع كلهم انا عادل وادخل على البث سوي اللي بدك اياه.
1: لا يوم يخلص ولا يوم الا بالوقت.
0: ابو يزن ابو الضبعات الله يسعد الصباح. الحبيب ابو رياض كل الحب يا صديقي.
1: دخيله
0: حبيبي. الله السباب شباب سايحة برا ما شاء الله ما شاء الله المشاعر عندهم فياضة. اللهم صل على النبي.

0: والله الفنجان مكسور. بعرفش هلا في ناس بقول لك اذا انكبت القهوه خير. طب اذا طلع حظك فنجان ذانه مكسوره، مش كله ذان الفنجان ولا ايد الفنجان، ايش خير كثير. طبعا ناصر بقول لي خير كثير، بس انا لا بشربش فيه الفنجين تبعت رياض، ما كانش فنجان فنجان بشربش، القهوه بتنشرب بس بالفنجان يعني. هذول بيشربوا في كاسات، هذول مرضى نفسيين بيشربوا القهوه في كاسات، هم زي تبعين الايفون ومشجعين الريال. الله يسعد صباحهم. ايوه نطب في العالم كله على الصبح، القهوه بتنشرب في فنجان. اي حدا بيشرب القهوه في كاسه، في كاس قزاز يعني، يمكن مج تكون مثلا زي هيك بورسلان او هذا الاشي الصيني، بس اذا في كانت قزاز يعني الكاسه، هذا بحاجه لجلسه نفسيه، زي اللي ما بيستغنيش عن الايفون وزي اللي مش شايف الا ريال مدريد في الحياه، بحاجه لجلسات علاج.
1: طب القهوه وما شربهاش،
0: ايوه شفاف، ايوه
1: القهوه وهو ما جاش، حط تمنها على الترابيزة، ايش انفكة ونص بريزة.
0: لا لا لا لا لا لا، عمره ما نحكى عن كاسة القهوة كاسة قهوة يا مالك، ما نطبش في بعض، نعطي الأشياء مسمياتها، فنجان قهوة، كاسة شاي، مج نسكافيه، هاي مسميات. أما اللي بشرب لي القهوة في كاسة قال شو ومش عارف، فنجان قهوة خلاص اتفقنا هيك. بس إذا كانت إيد الفنجان مكسورة بلا تسلطن بلا ما تسلطن، إيش مخصش فنجان فنجان فنجان، اشرب 40 فنجان بس ما تشرب في كاسة، أصلا منظرها بصير بعد ما تشرب القهوة فيها بايخ.
1: صبولي كاس الشاي، أنا خلوها
0: بالنعنع، اشربوا شاي بالكاسة.

في حدا بيشرب القهوة هون بكاسة شفافة يعني كاسة هيك زاز بدك على العيادة على العيادة أنا كمان كلكو ما أنا حاس حالي إني أنا في المكان الغلط أنا هذا الشعور بيجيني كل يوم كاسة با حاس برضو ليالي أنا حاس إني هذا يا حبيبي عادل انت مسموح لك كل شيء قلت لك انت اشرب اقول لك انت اشرب قهوة من الغلاية مباشرة من الهاي مباشرة مسموح لك

فكرة أنا متأكد إنه ترامب بيشرب القهوة في كاسة وبتابع الريال مدريد ومن جماعة الآيفون اللي بعيشوش بدونه, لأن هذا الزلمة في عنده ارتباك نفسي مش طبيعي, بمعنى إنه اليوم نشر لهم صورة الزلمة إهبل والله, لا يعني إهبل الزلمة هذا, ناشر صورة على حسابه بقول لك أنتم على وشك الارتباك الكامل, حاطط كم من سفينة قدامه في البحر هيك, وقال ماسك شو اسمه هذا ومنظار, يعني بيقولوا له مرات دربيل مش عارف شو اسمه الحقيقي, يعني هو منظار ولا دربيل ولا مش عارف شو, وكم سفينة جاية ومش شو بتخلق له, مرة عامل حاله زي جيمس بوند عامل مسدس هيك, ومرة بكزدر

هو شاكيرا مغنية في الافتتاح كأس العالم راحت علي. بقول لك شاكيرا تخطف الأنظار بإطلالة استعراضية في المونديال. طب هي عملت مونديال 1942 ومونديال 1967 ومونديال 2012 ومونديال 2017 ومونديال هلا بيحضرونا كمان مرة يعني انت محضرين وجاهزين. هاي هي شاكيرا. أنا قلت الصوت مش غريب علي. الله يحميها صبية لسه. قديش عمرها هاي البنت؟ عرفوا لي بلا قديش جيبوا لي الكالكوليتر احسبوا لنا. شاكيرا مواليد 1917 زمان إلها عايشة يا زلمة. 77 أمنت الله بالله عليك مواليد 77 قديش في اللي الشهر قديش؟ ما أنا 77 ها؟ 2-2 يعني جانواري فبراير 2-2 من تاريخ ميلادها يعني هي أكبر مني بشهرين ثلاث. أنا قلت في كيمياء مشتركة بين في قاس طلعت العمر يعني في قاسم مشترك في قاسم مشترك بيناتنا. تفضل. إذا طلعت مواليد 77 فلا خلص شاكيرا بطلع لها حصة. هلا كل العمر مجرد رقم. ما هو رقم ما بس رقم طويل يعني رقم. أنا تمام الحمد لله. طيب خلينا نروح لفاصل لأنه في كلمتين يعني مليح ما طلعوا على الهواء. روح لفاصل وبعد الفاصل نكمل معكم إن شاء الله.

0: ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجد المي لقل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسم الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة كلا في أول واحد، وأنا ما أفكر بكثير إنت يعني تحس إنه في حق لو عقفة رسبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
6: وعدة فلوس سوف تزيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية سوى جرام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطفال ضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

ينتظرون في كنوز فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي.

0: صرت الليل حلال.
1: بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. قبل ما أروح لأي ملف ولأي موضوع، خلينا أوجه تحية للأخ والعزيز إحسان الصاحب.
2: مع أهم العناوين وأبرز
1: الله يسعد صباحك، أنت حدا ذوق جنتلمان وزلمة بأيد بكلك. نعم، القهوة ما بتنشرب إلا بالفنجان الكيشاني، يعني ما بتنشرب بالكزاز، انه انت تعبي كاسة كزاز وتقعد تشرب فيها، ماش ما بتزبط، هاي ملهاش علاقة بالبرستيج والمش موضوع مش يعني، هي كمان لها علاقة بال يعني منظر ومش عارف شو الى اخره. فكل الاحترام اخي احسان، وصلت المعلومة واتفقنا انا وياك وكل الامور عندنا كويسة. هلا اللي بيشربوش قهوة مش محسوب حسابهم في هالموضوع. خلينا نروح لغزة مع زميلتنا هناء ابو عمرة. هناء يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك عادل، تحياتي لك ولجميع الساده المشاهدين والمستمعين.
1: كيف حالك يا هناء؟ تمام
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. هناء بتشربي قهوه ولا لا؟
3: اكيد، يعني القهوه شيء اساسي.
1: شيء اساسي. وفي ناس بيشربوش وحديدا نوعيه من يعني بعض مثلا من الستات وكلها كان ما بشرب قهوه يعني.
3: انتم جربتوا ممكن انواع قهوه، لكن احنا جربنا اغرب انواع القهوه في الحرب، بزسمات القهوه بالعدس المحمص، العدس او الحمص المحمص، وكل انواع القهوه جربناها.
1: لحظة لحظة لحظة لحظة، قهوة غير القهوة البن هاي اللي بتيجي ام الحب هذا، عملتوا قهوة صنع يعني خاص؟
3: اكيد، يعني اهل غزة لا يمكن انهم يخلوا من الاختراعات. انقطعت القهوة في غزة استبدلوها باشياء تانية خالص.
1: طيب شو زي ايش؟ شو عملتوا؟ هات نجربها. شو عملتوا؟
3: يعني حمصوا الحمص بشكل كامل وقاموا بطحنه، العدس وقاموا بحمصوه وقاموا بطحنه وعملوا منه قهوة. كل الطرق كانت تؤدي إلى أنهم يصنعوا قهوة بالنهاية.
1: وشو كان الطعم؟ يعني قهوة العدس كانت
3: يعني هي كل شيء إلا أنها تكون قهوة.
1: أي شيء تاني
3: يعني مزاج الغزاوي بده يشرب قهوة بالنهاية.
1: الله الله. الحمص يعني حب الحمص هاي البليلة حمصتوها وطحنتوها وعملتوها قهوة؟
3: صحيح، والعدس كذلك. أغلب أنواع البقوليات تحمصت، يعني زي ما عملنا من الخبز طحنا كل إشي وعملنا منه خبز.
1: واو صحيح. برافو برافو برافو. يعني بس يعني اليوم اليوم في قهوة اليوم بقى. اليوم في قهوة
3: اليوم الحمد لله في قهوة.
1: والله إنه لازم نبعث لكم قهوة من يعني من تلانة زي ما بقولوها. من تلانة شو يعني من تلانة؟
3: يعني من نواحينا
1: من طرفنا. أيوة يا عيني عليك. هناء متابعة رياضية أنت، قبل ما نخش على السياسة وعلى القصص هاي، إلك بالرياضة ولا زي حالاتي؟
3: زي حالاتك.
1: زي حالاتي معناها إسبانيا، بتشجع إسبانيا أكيد صح؟
3: أكيد.
1: خلاص على إسبانيا بالروح.
3: ثم بتشجع عادل بدنا نشجع.
1: يلا يسعدك. ليش إسبانيا؟ لأنه الجماعة حسوا فينا.
3: الجماعة معنا من أول الحرب.
1: وإحنا يعني معهم. وإحنا معهم. أيوة.
3: إن شاء الله.
1: الله يسعد صباحك. أنا نخش في الجد هلا. الوضع كيف بقولوا يعني؟ اليوم قرأت خبر، أنا بحبش أبلش بأشياء صعبة، بس للأسف إنه في نذر كارثة إنسانية بتهدد القطاع. شو التفاصيل؟
3: نعم، يعني هذا قطاع غزة حقيقة يمر بأصعب الظروف. يعني فصل تلو الآخر يتوالى على هؤلاء الغزيين في قطاع غزة في ظل ظروف صعبة، في كل مرة لا يوجد لها أي حلول. يعني تقدم المناشدات من المواطنين، يعني يستصرخ كل مواطن هنا في غزة من أجل إيجاد ولو حل بسيط، إلا أنه لم يوجد. نحن على بداية فصل الصيف، للأسف الخيام تحولت يعني إلى أفران، ونحن في ساعات الصباح أتحدث معك الآن وأنا في داخل الخيمة ساعات الصباح. من المفترض أن الجو لطيف بعض الشيء، لكن ونحن في الخيمة نشعر وكأننا في هذه الأوقات وكأننا في أفران، في فقسات للدجاج من شدة حر هذه
1: الخيمة. شو نوعها اللي شو نوعها الخيمة اللي عندكم؟ شو نوعها؟ بلاستيك ولا جلد يعني، ولا مشمع ولا شوادر ولا إيش؟
3: هي عبارة عن شوادر من النايلون. حبيبي. يعني هذه الشوادر إيش بدها تكون غير إنها
1: يعني دفيئة أفرام. زراعية، وكأنك أنت قاعدة في دفيئة زراعية اللي بتنزرع فيها خيار وبندورة.
3: للأسف يعني إحنا المواطنين هان، أحد المواطنين قام بتشبيه الخيمة بأنها فقاسات، الآخر قام بتشبيهها بأنها نار جهنم. هذا ما يشبهه المواطنون هنا في قطاع غزة. هل يوجد حلول عادل؟ للأسف لا يوجد حلول، ليس في لا يوجد هناك بنايات نتحدث أن تلقي بظلالها على هذه الخيام. لا يوجد يعني أماكن تتدارى بها هذا الخيام. يعني البعض الآخر من المواطنين خيامهم هي عبارة عن القماش المهترئ، منذ بداية هذا الحرب وهم يتنقلوا من مكان إلى آخر. اهترأت الخيمة ولا يوجد لديها أي مجال لتستطيع أن تتحمل. عادل لا يوجد خيمة في العالم يمكنها أن تتحمل كل ما يحصل في قطاع غزة، عدا على أننا نتحدث عن أجواء الصعبة والحرارة المرتفعة هنا في قطاع غزة. نحن نتحدث أيضا عن القوارض والفئران التي لا تزال تنتشر بشكل كبير جدا هنا في قطاع غزة. المواطنون يعيشون هم والقوارض والعرس هنا كأنهم يعني هم في خيمة واحدة. هل يوجد أيضا حلول لهذا الحال؟ لا يوجد. أحد الأطفال يعني منذ أيام كان هناك يعني بعض المبادرات بوضع سم لهؤلاء الفئران بين الخيام. هذا الطفل قام بأكل هذا السم عن طريق الخطأ وللأسف توفى، أصبح في عذاب الموتى. هل يوجد حلول مرة أخرى لكل ما يحدث في قطاع غزة، أو على الأقل حلول منظمة، أو على الأقل حلول بسيطة؟ لا يوجد للأسف. هذا الصيف لربما نتحدث السادس على التوالي ونحن في هذه المعاناة. في فصل الشتاء تغرق هذه الخيام وتنجرف، وفي فصل الصيف تحول إلى يعني أفران لا يمكن لهؤلاء المواطنين يجلسون في الشوارع. المتنفس الوحيد لهم هو شاطئ بحر غزة، وهذا الشاطئ عادل أيضا يقابل بإطلاق من الزوارق الحربية المتواجدة في عرض البحر. يعني أحد الأطفال كان يوثق لحظة استمتاعه في بحر غزة منذ أيام، وبعد دقائق من يعني استمتاعه في هذا البحر القناصات الإسرائيلية استهدفته على الفور. فإذا ما تحدثنا عن منفس لربما نتحدث عن بحر غزة، لكنه أيضا خطر ويشكل خطر كبير جدا على هؤلاء المواطنين. إضافة إلى أن يعني الشاطئ ممتلئ بالخيام، يعني منظر البحر في كل العالم جميل لشاطئ نظيف، إلا هنا في قطاع غزة هو عبارة عن مشهد دامي من الخيام اللامتناهية على مرمى البصر. عدا عن ذلك وكل الكوارث التي تتوالى على قطاع غزة، يعني رياض نتحدث عن الخروقات الإسرائيلية التي لا تزال تتواصل. بالأمس الآليات الإسرائيلية تقدمت في مناطق من مدينة خان يونس، لا يزال هذا الخط الأصفر يتقدم كل يوم تلو الآخر ويلتهم مناطق كبيرة جدا هنا في قطاع غزة، في ظل أن المواطنين هنا محشورون في مساحة تقل عن 40%. الخدمات الصحية التي تقدم لنا هنا في هذه المناطق هي قليلة جدا، يعني الشوارع أصبحت ضيقة جدا كثرة الخيام المتواجدة في الشوارع وفي كل مكان، ولا يوجد. عدنا من جديد لنسأل المواطنين أين يذهبوا من المناطق التي تم إخلاءها نتيجة أنهم متواجدون في منطقة قريبة من الخط الأصفر وانتقلوا إلى مناطق أخرى، يتساءلون إلى أين نذهب. لا يوجد متسع حرفيا لنصب خيمة هنا في قطاع غزة في هذه المنطقة الضيقة التي حشرنا بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نرى أن المواطنين نصبوا خيامهم في المقابر على شاطئ بحر مدينة غزة، نصبوا خيامهم في مكب النفايات أيضا عادل، وفي كل مكان لا يمكن للعقل استيعابه. إلا أن يعني المواطنون أجبروا على نصب خيامهم نتيجة لعدم وجود متسع. أكثر من 2 مليون مواطن حشرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بقعة صغيرة جدا دون وجود أي خدمات إنسانية، أي خدمات صحية، شح المياه سواء مياه الشرب أو المياه الصالحة للاستخدام. الخدمات التي تقدم هي خدمات ضئيلة جدا. هل العالم يلتفت إلى قطاع غزة وما يحدث له؟ العالم الآن يلتفت إلى كأس العالم، بينما هنا في قطاع غزة تمارس يعني حرب لا يمكن لأحد أن يتصورها. المعاناة يعني كل يوم نستيقظ على معاناة أخرى لا يوجد فيها حل. يعني نحن نتحدث عن معاناة الخيام منذ بداية العدوان، هل تم حلها في هذه اللحظة 3 أعوام على التوالي؟ للأسف لا. الكهرباء غير متواجدة في قطاع غزة، يعني هؤلاء المواطنين ليس لديهم أي حلول. انقطعت الكهرباء منذ 7 أكتوبر ومنذ بداية الحرب 2023، وحتى هذه اللحظة يعني نرى كهرباء في منازلنا أو في حتى في خيامنا. فللأسف يعني بعض التجار قاموا بوضع المولدات، يتم شراء كيلو الكهرباء الواحد ب 30 35 شيكل 25 شيكل، تتفاوت الأسعار. إلا أننا نتحدث في هذه الآونة أن الاحتلال أيضا قلص كمية الوقود الذي يدخل إلى قطاع غزة، سواء إلى القسم التجاري أو حتى إلى المستشفيات التي تستصرخ العالم من أجل إدخال الوقود لها. فأصبحت أيضا يعني المعاناة أكبر بكثير، في ظل أننا يعني رياض نتحدث أن ليس لكل المواطنين القدرة على أن يشتري كيلو كهرباء واحد. من لم يستطع شراء الطعام لأطفاله كيف يستطيع شراء كيلو واحد من الكهرباء لتوفيرها لأبنائها أو لتشغيل مروحة أو إلى ما ذلك. فللأسف رياض إذا ما تحدثنا القائمة تطول من معاناتنا هنا في قطاع غزة، وكما تحدثت أيضا لا يوجد أي حلول لا على المستوى البعيد ولا على المستوى القريب أيضا، لأن غزة أصبحت لربما غير متواجدة ونسيت من الساحة الميدانية والساحة العالمية. الآن العالم يحتفل بكأس العالم ومنبهر وفي أشد انبساطه، لكننا هنا في قطاع غزة يعني هنا كأس من نوع آخر، الغارات الإسرائيلية التي تلقى علينا كل يوم وعدد الشهداء الذي لا يتوقف، كذلك الإصابات.
1: هنا كنت بس حب أسأل إنه كثير من الشغلات تغيرت خلال فترة الحرب هاي، الطفولة تغيرت معالمها وملامحها، الفتيان الشباب الصبايا البنات الحجات كله، شو الأشياء اللي اليوم تفتقدها البنات فيما يخص مثلا الخصوصية، ظروف الحياة، الملابس اليوم يعني بنعرف إحنا الصبايا في عمر معين بيكون في الموضة وخصوصا قدامها السوشيال ميديا، اللبس الملابس الملبوسات بالأفراح بالمناسبات كذا إلى آخره، كيف اليوم البنات والصبايا بعز هيك يعني شبابهم وكذا وإلى آخرهم بهذه الفترة من العمرية بيطالعوا الموضة أو الحياة أو بيشاركوا بالأفراح وبالمناسبات ويعني وبعيشوا هاي الخصوصية تبعت البنات؟
3: نعم عادل، يعني لربما السؤال لو كان ماذا لم يفقد هؤلاء الشباب في هذه الحرب، نحن فقدنا كل شيء حتى الموضة. يعني إذا ما تحدثنا من بداية هذا العدوان عندما نزحنا إلى جنوب القطاع عادل، الأغلب العائلات هنا في قطاع غزة نزحت إلى الجنوب على أمل أنه يوم أو يومان أو أسبوع وأن نعود مرة أخرى إلى قطاع غزة، لكن الأمر طال بكثير وتعدى سنة ونحن في النزوح. للأسف في هذه الفترة عادل كان هؤلاء المواطنين خرجوا من منازلهم بلا أي ملابس، بلا أي أمتعة إضافية، بلا أي شيء. فكل مواطن أنا أتحدى عادل في النزوح الأول أنه كان يملك يعني لربما أكثر من 6 ملابس. خرجنا من منازلنا بالملابس التي نرتديها وأيضا يعني اختيار واحد آخر معه. فاضطررنا قضاء هذه المدة حقيقة عادل ونحن نعيد تكرار هذه الملابس، حتى أن يعني العديد من المواطنين والعديد من الأمهات قامت بتدوير تلك الملابس وقامت بتدوير الأمهات على وجه التحديد، قامت بتدوير ملابسها من أجل أن تلبس أطفالها، وخصوصا في فصل الشتاء عندما دخلنا في هذا الفصل ولم يكن لهؤلاء المواطنين أي خيار آخر. كان وقتها أيضا معابر قطاع غزة مغلقة، الاحتلال يمنع إدخال هذه الملابس ويمنع إدخال أي شيء، فاضطرت يعني الأمهات إلى يعني تحويل هذه الأعباء التي ترتديها إلى بيجامة لطفلها وطفلتها، وهذا ما كنا نراه بأم عيننا حقيقة رياض، وهذا ما حصل أيضا معنا أيضا شخصيا. ففي هذه الأثناء اضطررنا إلى قضاء كل فترة النزوح بتلك الملابس واحدة، نلبسها اليوم نغسلها في المساء نعود لبسها مرة أخرى ثاني يوم، إلى أن تمت بعض الانفراجات وتم إدخال بعض الملابس، ولكن كانت أيضا يعني بأسعار باهظة. من لهذا المواطن الذي فقد عمله يمكنه أن يشتري؟
1: طيب يعني لو لنفترض لو في عرس بالعيلة، هلأ في حالات زواج بيعملوا زي قبل إنه بيروحوا بيلبسوا وبيشوفوا شو الفساتين شو الموديلات كذا إلى آخره، ولا شو طبيعة اليوم الأزياء اللي بتخص الأفراح والمناسبات؟
3: نعم يعني هذه الحالات لربما في بداية الحرب نحن فقدناها بعض الشيء، أن نذهب إلى التسوق وشراء بعض الأشياء، لكن حاليا نعود تدريجيا إلى هذه الأشياء. لربما بعض الأشياء التي نتحدث عنها عادل عفوا أننا كنا نزف العريس بعربة كبيرة جدا يستقلها أصدقائه أحبابه وما إلى ذلك، اليوم يعني نرى أن العريس يزف على كرة وحمار أعزكم الله أو على عربات تسمى العجلات تكون متواجدة بها الزفة وتزف العروس من داخل الخيام أيضا. نتحدث عن بعض قاعات الأفراح التي عادت للعمل من جديد هنا في قطاع غزة، لكن ثمنها يعني مرتفع جدا لربما نتحدث عن ضعفين من ارتفاعها عما كانت قبل الحرب. كذلك يعني نتحدث أن محلات التأجير فسفين الأفراح أيضا عادت من جديد للعمل هنا في قطاع غزة، لكن عادل كل الذي عاد لم يعد كالسابق.
1: يعني أكيد
3: جميعه
1: أكيد
3: عاد يعني بأسعار جنونية، بأسعار مرتفعة.
1: ذهب في أسواق ذهب محلات الصاغة ذهب، بروحوا بيشتروا ذهب. يعني قديش اليوم الـ الـ الـ العروس مثلا قديش ذهبها بيكون، قديش بيطلبوا ذهب؟
3: رياض عادل عفوا إذا سمعت بأن مهر العروس الآن أصبح على التطبيق البنكي.
1: والله
3: إضافة إلى أن الدينار الأردني صعب التعامل معه هنا في قطاع غزة في ظل الحرب، مع العلم أننا قبل الحرب يعني كنا نتعامل بمهر العروس بأنه بالدينار يدفع بكاش إلى العروس. الآن يتم يعني تداول
1: وبتروح تشتري ذهب، هي يعني بيندفع لها المهر بتروح تشتري. قديش بيشتروا ذهب اليوم؟ يعني العروس قديش بالعادة بتشتري ذهب؟ كان زمان 300 200 150 جرام 20 جرام، قديش يعني؟
3: يعني حاليا العروس لربما كنا نتحدث قبل الحرب 100 200 300، في ظل أن يعني كان بعض الأمان هؤلاء.
1: هلا كان الذهب أرخص كمان، كان الذهب سعره أقل من هيك بكثير. اليوم يعني كان 300 جرام يدوب 4-5 آلاف دينار مثلا، اليوم 30 ألف دينار بوصله.
3: صحيح صحيح.
1: فالسعر الذهب كمان اختلف.
3: ممكن عادل نحن نتحدث اليوم الى اتجاه النساء لشراء الذهب في ظل انه احنا عنا اصبح مقولة من كثر الخوف الذي مورت علينا والنزوح المستمر. يعني يصير النساء صارنا فضلنا ان يشترينا الذهب على ان يشترينا الملابس. يعني هم بيفكروا انه ممكن لو نزحنا ممكن ما نقدرش ناخذ اغراضنا معانا يكون معانا الذهب. لانه العديد من المواطنين والنساء قاموا ببيع ذهبهن في فترة المجاعة. يعني لقوا بديل انهم ممكن يسندوا عائلتهم فيه. فعلى هذا الاساس يعني شوف لدرجة انه احنا صرنا وين نفكر استبدلنا الملابس وكل ما يمكن.
1: هو الملاذ الامن يعني، هو هذا تفكير طبيعي ومنطقي جدا انه الناس يعني تفكر باللجوء للذهب. لكن كاعراس يعني كانه اليوم لما عروس بيكون في مهر وفي هذه التفاصيل، قديش بيطلبوا أهل العروس أو قديش بتطلب العروس؟ بتتفاوت من إلى قديش يعني؟ إذا عندك
3: يعني
1: معلومة.
3: مهور العرائس هنا في قطاع غزة لربما يتفاوت عادة. لا يمكننا أن نتحدث، هناك من يطلب 2000 دينار، 3000 دينار، 4000 دينار،
1: شامل ذهب وشامل كل شيء.
3: وجدنا أن أكثر فئة يعني كانت 2000 دينار.
1: أوكي.
3: في ظل أن يعني تخفيف على هؤلاء الشباب، في ظل أننا في وضع صعب جدا هنا في قطاع غزة، يقوم بتوفير الخيمة، يقوم بتوفير بعض الأشياء، حتى أننا يعني فقدنا أقم النوم، الخزانة، السرير وما إلى ذلك.
1: خيمة وفرشة
3: بالضبط عادل بالضبط. يعني يعني من جديد نجد أن الخيام أصبحت تتطور. يعني إذا دخل أحد على خيمة عريس يجد أن هناك بعض من الأشياء التي كنا منها قبل الحرب أصبحوا يقوموا بعمل سرير من الخشب، من بعض الحديد، كلها إنتاجات يعني بشكل بسيط جدا.
1: فهمتك.
3: فيعني غزة تحاول التعافي عادل، يعني لا تقف عند حد معين
1: أو التعايش على الأقل.
3: لا يوجد أحد يعني بيساعد غزة. وإذا ما يعني قمنا يعني حقيقة أكثر ما يحزننا عندما ينتشر فيديو لبعض من العرسان بالفرحة معبرين عن فرحتهم عبر السوشيال ميديا، نجد العديد من الانتقادات. لا يعني إحنا هون من في غزة من حقنا نفرح صراحة، من حق الشباب إنهم يفرحوا. 3 سنوات على التوالي وإحنا في موت وفي قتل وفي
1: ولا يحق لحد أن يصادر هذا الفرح، ولا يحق لحد يتفلسف على هذا الفرح ولا بأي شكل من الأشكال. بكل تأكيد يعني أنا وكل الناس يعني أهل مكة أدرى بشعابها وأهل غزة أدرى بظروفهم وأعرف بتفاصيل حياتهم كيف بدهم يعني هم يتعاطوا مع الموضوع. لكن مرات بتكون الصورة سلبية، إنه الصورة النمطية زي ما أنا مثلا قبل كم من يوم كنا بجنين، فكانوا بيستغربوا الناس إنه معقول في ناس بتعمل حفل بجنين رغم إنه جنين فيها مخيم يعني قاعد بيتدمر وفي عائلات نزحت وكذا وإلى آخره وهيك. فالناس استغربت، فقلنا لهم هي عم ما حدا يزاود لا على جنين ولا على أهل جنين، لأنه هم اللي دفعوا براس المال وهم اللي عايشين هذا الموضوع. حدا قاعد لي في منطقة أبصر وين لا كان موجود لا أيام الفرح ولا أيام الترح يعني. فما بحق لحدا يعاش ظروف مختلفة يحكم على حدا عاش ظروف قاهرة وإنه يعني بس مطلوب منه وكأنه بس يظل ينذبح ويظل يعيط ويظل يدفع ثمن ويظل يدفع فاتورة الوطن. لا، هو يمتلك الإرادة ويمتلك القدرة على أنه يميز وقتيش يفرح وقت كيف يفرح والطريقة اللي بتناسبه بالحياة. أبدأ أشكرك يا هناء وإن شاء الله كل الأيام تكون أحلى وأفضل وأجمل لقدام. تحياتي لحضرتك الزميل هناء أبو عمرة من غزة، صباح الخير.

0: بالضبط، علشان شعب فلسطيني وشعب جبار وكل هذه الأمور، خليه هو بقدر يتفهم مع حاله ويعيش حياته بالطريقة اللي بتناسبه بإيجابياتها وبسلبياتها وبكل تفاصيلها. ليش؟ لأنه بعد الفاصل ما نحكي مع دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية عن حالة المواطن الفلسطيني في الوقت اللي قاعد الحرب تلملم أوراقها في المنطقة والإقليم، ومحاولات لإطفاء هذه الحرائق التي أشعلتها إسرائيل وأمريكا في المنطقة. اليوم كيف يعني ينظر إلى الملف الفلسطيني، وهل نحن في أي المربعات كفلسطينيين؟ البعض يظن أننا في المربع الأخير. أين نحن الآن من كل هذه المعادلات السياسية وإرساء قواعد سياسية جديدة في المنطقة وتفاهمات إقليمية؟ بعد الفاصل.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.
2: انتظرونا في كنوز فلسطين. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، الإدارة العامة للتسويق والإعلام السياحي.

0: حضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح. يعني اليوم بدي أحكي في ملف وفي موضوع شوي بيختلف عن التحليلات الكلاسيكية النمطية اللي قاعدة بتنحكى عن شو بده يصير بلبنان، شو بده يصير بموضوع الاتفاق ما بين الأمريكيين والإيرانيين. اليوم بدي أسأل عنا إحنا كفلسطينيين، شو قاعد بصير بالخليل، شو قاعد بصير بالقدس، شو قاعد بصير بغزة. الناس قاعدة بتنشوي بكل ما تعني الكلمة بالخيم، بالضفة قاعدة تطارد حياة الناس بشكل يعني غير مسبوق. مشوار عملناه قبل كم يوم وحكيته أكثر من مرة، ما ضلش ضفة، وين في زاوية، وين في 20 متر في 20 متر فاضيين حطوا فيها علم، حطوا فيها برج، حطوا فيها كذا. حل الدولتين قاعد بتلاشى، قاعد الأمور بتخرب. اليوم أنا معدي من جنب مديرية الصحة، قلت لكم قبل شوي هلا بعيده على مسمع الدكتور أحمد، ناس متكدسة هالقد. شو الموضوع؟ في إضرابات، مرة الأطباء، مرة التمريض، مرة الهيئات الإدارية، المعلمي الكذا، التعارف كل البلد هيك بتحسها واقعة. امبارح كمان شفت نقيب من نقباء النقابات، يعني خلنا نقول الكذا بالصدفة، بقول له شو، قال لي والله خربانة يا عادي، قال لي خربانة يعني مش ضابطة يعني. طب شو الموضوع كذا، بيحكوا بعموميات. فبتحس انه الوضع يعني فعلا صعب. قديش صعب بدنا نحاول نعرف، هل هو صعب باليوميات وعلى الأفق السياسي قد يكون أسهل، هل نحن قدام محل جديد انه ممكن تكون الظروف فيه أفضل. دكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، الله يسعد صباحك يا دكتور.
1: أهلا أبو أحمد أهلا بيك.
0: يعني مش من باب الإحباط، ولكن صدقني وين ما درت وجهك في هالبلد بتلاقي الناس بتتأفف. ووصلت لمرحلة شوية يعني العمال قاعدين بطاردوا فيهم، اللي بيمسكوه واللي بطخوه واللي بيرجعوه واللي بفلت منهم وهو راجع ممكن يصير له إشي. الموظفين وصلوا لحافة الصفر، المش عارف شو، كل الدنيا هيك خاشفوا بعضها. في غزة قاعدين يعني يتنفسون زي ما بقولوها تحت الماء بخيم. من شوي زميلتنا بتقول هي قاعدة في دفيئة زراعية، عمليا بلاستيك وقاعدة هي جواته. الأفق السياسي دكتور أحمد، هل هو مطبق كما هي الظروف اليومية والحياتية علينا بعد توقيع إمكانية واحتمالية توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني؟ وين إحنا في أي مربع، في أي معادلة موجودين دكتور؟
1: تحياتي مرة أخرى للمستمعين. الحكومة الإسرائيلية فعليا حددت الضفة الغربية المحتلة باعتبارها جبهة، جبهة من جبهات الإرهاب، جبهة من جبهات المعركة، وبالتالي هي تقوم بمحاولة ضم السلطة، ضم الضفة الغربية المحتلة بالقدر الذي تستطيعه، بالقدر الذي لا تثير عليها ردود أفعال دولية وإقليمية. وأيضا هي تحاول أن تهدم السلطة الفلسطينية بهدوء وبدون إعلان حتى. هي لا تريد أن تسقط السلطة الفلسطينية أيضا بسبب ضغوط دولية أو بسبب تداعيات دولية، لكن

0: لا الآن اليمين الإسرائيلي بيقول علنا إنه إحنا ما بدنا سلطة وما بدنا الدول الفلسطينية أصلا. الدول الفلسطينية لم تعد خيار، لم تعد حل، والكل بيحكي عن، بطل يحكي عن الدولة، صار بيحكوا عن مسار، مسار يؤدي إلى قيام الدولة، وهذا المسار بده يعني يكون بالتعاون والاتفاق مع الدول العربية، وبعد ما تدفعها تدفع الثمن، والثمن هو الاتفاقات الإبراهيمية، وبالتالي الأمور صعبة. يعني لا أحد يتحدث عن دولة فلسطينية، الكل بيتحدث عن مسار. إذن بالتالي الإسرائيلي لم يعد يهمه إنه تسقط السلطة، وإنه السلطة هي خيار كان يعني ما فيش مثله. لا، إسرائيل بتقول لك إنه لا، في في في بدائل كثيرة، عشائر، بلديات، لجان، وأي أي أي شكل من أشكال، يعني مش مشكلة عندها. لذلك نعم، نحن للأسف نندفع إلى مستقبل مجهول. وإذا الانتخابات القادمة الإسرائيلية أتت باليمين، اليمين من هذا النوع اللي الآن يحكم إسرائيل، فهذا هذا الخيار بظل مستمر. يعني إحنا قدام يعني مستقبل كبير في ضغوط ومخاطر، وما حدا يكون، وهذا الكلام اتفقت معك عليه، ما حدا يعتمد على انه الزمن بيغير. أيوة. ما حدا يعتمد على انه الانتخابات الاسرائيليه ستاتي بقوة معتدله، ما حدا يعتقد انه الاداره الامريكيه ستكون اكثر تعقلا، خاصه اذا صار في اتفاق مع ايران. ما حدا يعني يقول انه او يعتمد على انه الاتحاد الاوروبي قد يمنع اسرائيل من انهيار السلطه اطلاقا. إسرائيل عمليا بهاي العقلية، العقلية الحاكمة الآن، هي مستعدة بعد 7 أكتوبر لأنه غيرت عقيدتها القتالية لكل احتمالات. يعني الانتفاضة، انتفاضة شاملة هي عندها سيناريوهاتها، سقوط السلطة أو انهيارها أيضا عندها خياراتها. ليش بقول هالكلام؟ هذا مش من منطلق الإحباط على الإطلاق. هذا من منطلق أنه الاستعداد، وأنه تغيير التعامل، تغيير الأسلوب وتغيير المفهوم. هذا هو مش أكثر مش أقل، مش بس للسلطة ولا الفصائل ولا الجمهور ولا المجتمع المدني، تغير طريقة التعامل مع إسرائيل مش أكثر مش أقل.
1: طب شو يعني شو زي شو الاستعداد ممكن يكون؟ يعني شو اللي ممكن ينعمل فلسطينيا حقيقة دكتور لتفادي هذا الخطر؟
0: يعني بتكون بتفد السلطة. السلطة هي موظف صغير عند المنظمة التعريف الفلسطينية، والمنظمة التعريف الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد. وبالتالي نرجع للمنظمة، ويجب أن تعظم دور المنظمة، وأن يدخل إليها من هو خارجها، يجب، لأنه مشان تكون تعمل تمثيل أكبر وأصدق وأكثر مصداقية، مشان العالم يحترمها. اثنين، دولة فلسطين قائمة بالاتفاق الدولي، هناك في 164 دولة تعرف بدولة فلسطين، ولا حدا بيقدر يهدها. نرجع لدولة فلسطين، احنا دولة فلسطين، في اعتراف دولي. الان هذا بيبدا يعني مشوار جديد، بيبدا مشوار جديد، لانه الاسرائيلي بدوش يتعقل، بدوش يبقى يدفع ثمن بقائه، بدوش يدفع ثمن هدوءه، بده يعرب بده يدفع ثمن، واحنا ايضا ندفع ثمن بالمناسبه. ذلك اذا بنهد السلطه، واحنا مش متمسكين بالسلطه، في عندنا منظمه التحرير، وفي عندنا دوله فلسطين، وبنبدا من جديد.
1: وهذا اللي بيفسر انه ممكن احنا نروح لانتخابات مجلس وطني باعتبار هو تشريع المنظمه، وبالتالي انه احنا عندنا مؤسساتنا،
0: عندنا منظمة تعريف فلسطينية، عندنا مجلس وطني، وهو بفرز قياداته، بفرز أدواته، وبفرز علاقاته. وإسرائيل يعني ماشي، هديتوا السلطة ماشي، بس أنتوا ما خلصتوش على الشعب الفلسطيني، وما انهيتوش قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما وصلتوش لإشي على الإطلاق. أنتوا مجرد أنكم أنتوا اتفقتوا قبل 30 سنة بإقامة جسم يدير حياة الفلسطينيين بالتعاون معكم، بدكم مش لأنكم أنتوا يعني فيش مثلكم. طيب نرجع من جديد. وبالتالي لا، يعني هذا تغير. عندما أقول الاستعداد بمعنى انه نحط اسوأ الاحتمالات، واسوأ الاحتمالات زي بيقول عن، شوف امبارح واحد اسمه نسيم فاتوري، وهذا رجل يعني متعصب من الليكود، لاحظ الليكود الحاكم، بيقول نطرد تبعين يهودا والسامرة اللي هم احنا، يعني بيطردنا على الاخ هذا، بيطردنا عادي ببساطة شديدة، بيطردنا. طيب شو كله هذا البني ادم؟ نحط اسوأ الاحتمالات. عندما اقول نضع، مش بس السلطة
1: فصائل شعب كله،
0: يعني السلطة عامل أو فاعل من الفواعل، هناك غير السلطة، في فصائل وفي مجتمع مدني وفي جمهور، هؤلاء جميعا يجب أن ينتبهوا أنه الأمور مش لم تعد كما كانت.
1: طيب. السابق باختصار، أنا سمعت، تفضل.

0: لم تعد الأمور كما كانت في السابق. الآن في عندنا جيل جديد، جيل لا يرى أحدا، متعصب جدا، متطرف جدا، ومشكلة يتعامل معه. صحيح.
1: سمعت إشي وأنا يعني حاب أستمزج رأيك فيه، إنه إسرائيل مبسوطة على هذا الواقع، تبقي على جسم صغير جدا في غزة هلامي لا سلطة له على الأرض، وإنما تعتبره شماعة وحصان طروادة بتضرب بحكم أنه موجود، وأنه حماس والحكومة تبعت الموجودة هناك، وتسليم سلاح ولازم تسلمون السلاح، وكأنه نظام بدهم إياه، بدهم راسه بس، خلاص بضلوا يضربوا ويستغلوا الموضوع. وفي الضفة سلطة بلا سلطة وتهديد بالسلطة، والشعب قاعد بيشحد الملح، والسلطة والسلطة واللي بيدفع الثمن الشعب، وفي غزة حماس وحماس وحماس واللي بيدفع الثمن الشعب، يعني سلطة في غزة وسلطة في الضفة مش قادرة تحكم على حالها، وفي نفس الوقت محملينها حمل أكبر منها وكأنها شماعة، وإسرائيل مبسوطة إنه سلطتين متنافرتين ضعيفتين هزيلتين لا يستطيعان فعل أي شيء لا للشعب ولا لحالهم كمان، ومحملينهم حمل فوق حملهم، مسمينهم سلطة ومسمينهم حكومة ومسمينهم كذا وسيادة، وبكبروا فيهم بالطريقة اللي هم بدهم إياها، بينما كل شيء قاعد بيمجي من تحت رجليهم.
0: بالضبط، هذا من السيناريوهات التي تعمل عليها إسرائيل طيلة الوقت، اللي بسميه إدارة الصراع. بالضبط، إنه إحنا بدل ما نستلم الشعب الفلسطيني ونحكمه، لا، في سلطة، هذه السلطة يعني ضعيفة ولا خلاف، وبيقدر نحملها كل الأوزار، وبيقدر نهددها، ونقدر نطلب منها مطالب غريبة عجيبة، وبنظن نبتز فيها طول الوقت، وإحنا محتلين الأرض كلها، وفي سلطة، وبالتالي هذه بتفيدهم قدام العالم، قدام الناس، قدام جمهورهم، وبتفيدهم حتى للمساعد الأمنية وغير الأمنية يعني. وفي غزة نفس الشيء، سلاح حماس ذريعة مش أكثر مش أقل. شو سلاح حماس؟ سلاح حماس بدها تهدد في إسرائيل مثلا يعني، ولا كان إسرائيل كان بتضخم حماس، تطور أسلحتها وتطور أنفاقها.
1: هو قديش ظل من غزة كلها؟
0: 35% من مساحة غزة يعني فيها ناس وفيها مسلحين، إذا فيه مسلحين وفي فقر وفي فيران، وإسرائيل خايفة منها. لا، إسرائيل تضخم هذا الواقع مشان يظل تقول إنه إحنا بدنا نظل محتلين 70% من غزة، محاصرين الإرهاب إلى آخر إلى آخر. بالتالي هذا إدارة الصراع، وبالنسبة لإسرائيل اللي بدهاش حل نهائي، هذا بالنسبة لحل روعة فيش مثله. سلطتين ضعيفتين مفصولتين عن بعض ومتنافرتين، جمهور ضعيف وبده اللكمة، يعني بس بده اللكمة، إذا بالتالي هم هذا إدارة الصراع، هذا اللي بدهم إياه بالضبط، بيعملوا استيطان زي بدهم، بيبتزوا السلطة زي بدهم، بيطلبوا من اللي بدهم إياه، وبالتالي وأيضا من حماس، إذا مغتالوا كل تبعين حماس الآن، حدا من حماس طخ عليهم، حدا طخ بالمرة بالمرة، وطب العالم هل حدا استنكر ولا حدا استنكر؟ الآن في الضفة الغربية المحتلة، إحنا بالمطالب اللي بتطلبها الدول المجتمع الدولي من السلطة، حدا بيقول لا؟ حدا بيقول هاي مطالب غلط، ما مطالب ظالمة إطلاقا؟ بالعكس، الكل بيقول لك اعملها مشان تسحب الذرائع، الكل بتسحب الذرائع. أكثر من ذلك وباختصار، الكل بيدور على صيغ إن تغري إسرائيل بالذهاب إلى تسوية أقل حدود التسوية. شو رأيك؟ يعني الوسطة في القاهرة بدوروا على صيغة تغري إسرائيل بتنفيذ ما بقي من المرحلة الأولى من أجل المرحلة الثانية. وفي الضفة الغربية المحتلة الكل بيقنع إسرائيل السلطة بتغير المناهج ونبضات تدفع على الأسرة مشان إسرائيل تفوت التسوية. شو رأيك؟ إذا يعني هاي إدارة الصراع، إسرائيل مستفيدة جدا.
1: ما ظلش شيء للتنازل يا دكتور، ما ظلش شيء يعني، ما ظلش ولا شيء.
0: لا بطل، لا في هو بلان تنازلات. إسرائيل بدها إنه إحنا السلطة الفلسطينية أول تغير الوعي، تغير المناهج، تغير على كتب العالم، ما تروحش على الهيئات الدولية تشتكي أو تقدم طلبات، في الأمم المتحدة ما تقدمش قوانين تحاصر الاحتلال، وأنه السلطة الفلسطينية تخدم الاحتلال بالمعنى الحقيقي للكلمة الخدمة، وأنه ما حدا يحتج، وأنه ما حدا يعني بالضبط هيك. وبالتالي في يعني بالعكس، إسرائيل تريد صورة محددة للفلسطيني بين قوسين الجيد، ونشوف الفلسطيني الجيد أن يقبل الاحتلال والتعايش مع الاحتلال. ولذلك على فكرة الرؤية الإسرائيلية الأمريكية تقول أنه بنحكي عن ما بعد الكولونيالية. شو بعد الكولونيالية؟ يعني أنه نعطيهم حقوق فردية، حقوق اقتصادية، وما يطالبوش بحقوق جمعية، وخلص انتهى الموضوع. تعايش مع المحتل، هذا أقصى ما يمكن أن نعطيك إياه. نعطيك كمبيوتر جي 3 جي 4، نعطيك قنوات، نعطيك جواز سفر، وبتهدى، هذا هو خلصنا.
1: طب
0: وبتشتغل، هذا هو بس.
1: طب بتزبط معهم وبعنا يعني؟
0: السؤال تزبط معنا، هم بزبط معهم طبعا. احنا تزبط معنا، تقبل انه كل من 100 سنة دموع وجوع وطرد ودمار ودم واعتقالات، كل هذا يروح ببلاش كله مشان تأخذ مغنطة وتروح فيها على المول؟ هذا السؤال يعني. لكن كل هذا المئة سنة هذولا تأخذ مغنطة، وإنه تمرق تحط المغنطة هاي وتمشي في
1: هو فرديا ممكن نكون موافقين، بس معناها إنه بنظل في أرضنا. يعني شوف اليوم الناس، ممكن الإسرائيليين بيقيسوا بطريقة خاطئة، إنه الناس بدها شغل بدها شغل، الناس بدها ترجع لوضعها الطبيعي بدها ترجع لوضعها الطبيعي، بس مش معناه إنه مقابل يكون هذا شيء مقابل، لا، بدون مقابل، مقابل إنه إحنا نظل موجودين في أرضنا.
0: ما هو اللي بيظل موجود في أرضه هو زي ما كان سيدنا المسيح هو صادق فيما يقول، يعني ليس بالخبز وحده ويحيى الإنسان. بعد ما تأكل وتشرب بتصير تفكر مين أنا،
1: الشيء الثاني
0: بدك لحياتي، شو بدي أعلم ابني، شو بدي أقول لابني، شو بدي أقول لعائلتي لأهلي، شو بدي أقول لصديقي. لا، الخبز وحده لا يكفي يا صاحبي.
1: طيب معلش، هلا إحنا فعلا انقطعنا من العالم الخارجي دكتور؟ يعني مثلا إيران خلص طارت الطيور بأرزاقها وخلصت، هذا هو أقصى ما عندها. مصر السعودية، المسار التفاوضي اللي بصير الموازي، لا يعني امبارح سألت حدا قال لي مليح اللي بده يوقع على الاتفاق، بلكي ينتبهوا لنا شوية. زلم
0: مين كازوا ينتبهونا؟ ليش ينتبهونا اطلاقا؟
1: كمان
0: إسرائيل دغري بحضرة الورقة انه في محور سن جديد.
1: أيوة.
0: وندو يمنعوا التقارب السعودي التركي، بدهم يمنعوا العلاقات التجارية والأمنية المتعاظمة بين تركيا ومصر والسعودية وباكستان،
1: وخشوا على خط سوريا بفطنوا لسوريا
0: وسوريا، ولا وصير في مخاطر جديدة انه اسف انه في سوريا فيها
1: تواجد التركي
0: والسعودية مش عارف مالها بتعب مش عارف مالها ضد السامية. لا قصة طويلة. ليش بدهم ينتبهونا؟ مين قال بدهم ينتبهونا؟ بالعكس راح يتفرغونا تماما،
1: يتفرغونا مش ينتب. ايوه،
0: مجلس السلام اتجمد، في مجلس السلام الان؟
1: فيش،
0: في كلام عن مجلس السلام؟
1: فيش، في لجنه في غزه ولا في القاهره ولا بعرف شو بتسوي.
0: طيب في كلام عن حل الدولتين عندك مثلا؟ اطلاقا ما في. هو العكس، هسه في انتخابات ولا ائتلاف ولا المعارضه بيحكوا عن دوله فلسطينيه على الاطلاق، ولا عن تسويب الفلسطينيين على الإطلاق. بدي أقول إنه أفضلهم بين قوسين إذا في حد أفضلهم مائير جولان، بحكي عن يائير جولان، بحكي عن حل الدولتين على الإطلاق، ما بحكي. إذن بالتالي ما الكلام مش يعني في إجماع قومي زي ما بيقولوا على إنه ما فيش تسويب الفلسطينيين على الإطلاق، وفيش دولة فلسطينية أيضا. بالتالي ما ما ما ليس حتى لو اتفقوا مع إيران ليس هناك ما يعني أو يشي أو حتى يتم التفاؤل به إنه يحكوا عنا بطريقة إنها تفيدنا أو تودينا ل
1: عشان هيك فلسطيني. دكتور ممكن لما تحكي مع حدا من هالمسؤولين بينك وبينه يعني تقول له كيف الدنيا وين رايح، بقول لك خربانة وبسكت وبضل ساكت.
0: امبارح كنت اسمي يعني بديش يعني ممنوع أقول أسرار يعني ولا والمجالس أسرار زي ما بقولوا. كنت امبارح مع واحد مسؤول.
1: أيوة.
0: مسؤول كان كبيرا ويشغل أيضا الآن ما منصب كبير ولكن مش حكومي.
1: نعم
0: أعرب عن تشاؤمه الشديد حقيقة، تشاؤم الشديد.
1: هذا
0: وحكى كلام
1: صحيح.
0: لا أريد أن أقوله، ولكن باختصار أنه تم تجريفنا تماما، تم تجريفنا بشكل سيء صحيح. وأحكي هنا أيضا عن الجمهور نفسه، الجمهور الفلسطيني لحكمته أو لجبنه أو لكليهما انقطع عن الفعل، انقطع عن الفعل تماما،
1: بطل قادر يعمل ولا
0: إما لحكمته أو لا خوفه أو لكلا الأمرين، وهو ممكن صحيح قال لك انه بده ينتظر.
1: تعرف اللي صار فينا
0: الاسرائيلي انتبه له, ولذلك صار المستوطن يفوت على الكره ويحرك السيارات.
1: بحس انه بعد 7 اكتوبر عينهم دخلت فينا هيك ببخع, يعني هذا بالعاميه بيحكوها.
0: ايوه كلمه البخع, نعم هاي البخع كلمه عارفين ولا حد بيعرف هاي اللحنه.
1: ايوه
0: البخع. نعم البخع, شعب فلسطين البخع. صحيح هذا صحيح, هذا صحيح.
1: مش عارف ما لا رب العالمين بعين الله يا دكتور,
0: بعين الله.
1: ومع ذلك باقين وقاعدين ومن هالمراح ما في رواح.
0: هذا هو بإذن الله
1: تعالى. الله يسعد صباحك والله يجملها بالستر. شكرا دكتور أحمد رفيق عوض, جزيل الشكر لحضرتك. يعني لا مجاملة في هذا الحديث حول الواقع المظلم للأسف الشديد, أو اللي احنا على الأقل شايفينه. مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية, هذا الاشي قاعدين بنشوفه اليوم بعيون كثير من الناس من المطلعين شوي على الوضع. بقول لك يعني الأمور ليست في أفضل حالها, صعبة ومش هينة, لكن ربنا يفرجها. أنا بظل دائما وأبدا متمسك بالأمل, وبقول كل ما إجت, صدقوني وتذكروا كلامي, كل ما إجت تخرب ربنا بيبعت شغلة هون من هون ولا من هون, بعاود بغرب هيك بغير المعادلة وبقلب الطاولة. ربنا هيك من عنده, ولا يعني احنا بيد الله موجودين هون, وربنا اختار لنا نكون في هالبلد, وبالتالي فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فحيصير اشي قبل ما يفسد عليهم هذول الناس, يعني يخرب عليهم مخططاتهم. واتوقع انه يلتفتوا بعديها للملف السوري مثلا والتركي, والقصة تصير بعديها, لأنه في تلاسن كبير ما بين أردوغان ونتنياهو, والجماعة مش يعني مش حاطين لبعض واطي. وإن كان البعض يرى أنه يعني هي منافسة على أرض عربية أيضا, يعني الأتراك يطمعون بالوصول إلى مشارف دمشق, والإسرائيليون يطمعون بالوصول إلى مشارف دمشق, والعرب يصلون في الجامع الأموي في دمشق.

فاحنا موكلينها لرب العالمين والعند الله قريب وخلاص هاي الثقة المطلقة يعني خلنا نقول مع ناسنا أفضل ومكملين بهالبلد وعايشين اللي عايشين الناس والظروف وكل هاي التفاصيل وبنقول ربنا يغير هالحالة الأفضل. بعد الفاصل ملف تاني مختلف تماما مع الحبيب الأستاذ فايز نصار وهو خبير في الشؤون الرياضية, يعني نطلع من هذا الجو جو الغملش تبع السياسة والظروف والوضع. هو بقول لك فقر وكلة كيف, يعني هيك المثل كان يقول صح, يعني فوق ما انت يعني وضعك كذا كمان بدك تندب يعني, لا مش فقر وكلة كيف. نشوف وين رايحة الكرة هالأيام هاي بعد الفاصل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. إلى الصفحة الرياضية في هذه المجلة الصباحية وبرنامج طلة صباح والحدث الرياضي الدولي الكبير والمهم بتوصيف وتعليق وتعقيب الأستاذ الرياضي فايز نصار المحرر الرياضي في صحيفة القدس والخبير في الشؤون الرياضية. وأنا شخصيا بحب طريقة يعني تقديمه للحالة الرياضية وشرحه وحديثه بهذا التخصص وبهذا المجال. فأستاذ فايز الله يسعد صباحك وكل سنة وانت سالم.
1: الله يسعد صباحك، كل سنة وانت سالم وكل مونديال وأنتم بخير.
0: وانت بألف خير إن شاء الله. أنا بحب طريقتك في التعبير بالمصطلحات الرياضية اللي ما بنلاقيها إلا عند حدا مثل حضرتك، وليس من باب المجاملة. مونديال ينطلق في 3 دول بطريقة أود أن أعرفها من خلالك، ويمكن احنا تأخرنا عليك، ولكن لابد من هيك نلخص كيف كانت البداية وصولا إلى ليلة مبارح تعادل المغرب مع البرازيل.
1: أخي عادل، أول شيء يسعد صباحك وأنا يسعدك. سعيد بهذا الإطراء، يعني
0: هذا أقل الواجب.
1: كل ما كبر الواحد هيك يعني بشعر أنه جبرت خواطر منيح يعني.
0: والله ما هي جبرت خاطر، والله هي حقيقة يعني. وهلا أنا هخلي الناس تحكم، هخلي الناس تحكم.
1: حبيبي أنا بدي أحكي قليل من الرياضة وكثير من غير الرياضة. خليني أنا
0: أسأل
1: نفسي وأجيب إذا
0: خذ راحتك. أنا سأستمع، أنا مستمع. هلا
1: أخذت طريقة كتب كثير عن الدول المنظمة وعن الأرقام القياسية التي حصلت في هذا المونديال قبل أن يبدأ، وخاصة رفع العدد إلى 48 منتخب، بما سيجعلنا نشاهد 104 مباريات.
0: نعم،
1: يعني 104 مباريات كإضافة إلى الفترة الزمنية التي ستطول إلى 39 يوم، حيث سنواصل متابعة هذا المونديال حتى 19 من تموز القادم. الأهم من الأمور التنظيمية هي الأمور غير المعتادة التي حصلت في هذا المونديال قبل قصف شريطه في مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، اللي انتهت بفوز المكسيك بهدفين في ملعب الأزتيك، لأصبح كمان صاحب رقم قياسي لأول مرة ملعب يستضيف منافسات كأس العالم 3 مرات، سنة 1970 واللي كان سميناه وقتها مونديال بيليه، اللي توج برقم قياسي 3 ألقاب في تلك الفترة، ثم مونديال 86 اللي أصبح اسمه مونديال مارادونا، والمونديال الجديد اللي ما نعرف راح يكون مونديال لامين يامال ولا أردا جولر اللي انغلب امبارح ولا فينيسيوس ولا أشرف حكيمي.
0: يامال يامال يا رب يامال،
1: بوعدي شوف هذا الأسم تحتي 100 خط، وممكن يكون له شأن في ملاعب الكرة. أقول أخي عادل بأن الحديث الرياضي واضح والناس تشوف كل شيء، لكن خلينا نشوف شوية مما وراء الكواليس. صدع رؤوسنا أخي وهم يدعونا إلى عدم الخلط الرياضة بالسياسة، مع أنهم عملوا مع روسيا شيء وعملوا مع غير روسيا شيء آخر، خيار وفقوس يعني في موسم الفقوس. أقول خيار وفقوس بصراحة، واضحة جدا، كما قال رئيس الفيفا السابق.
0: نعم.
1: كيف يسمح لدولة بأن تمنع حكم عينته الفيفا من ممارسة مهمته ولا تعطيه تأشيرة؟ وأنا أسأل كيف تمنع دولتان رئيس اتحاد كرة قدم تعترف فيه الفيفا من حصول على حقه في التأشيرة إلى الولايات المتحدة وكندا، وأقصد هنا الفريق جبرين الجوبة. هنا من الذي يخلط السياسة بالرياضة، نحن ولا هم؟ لا والله احنا ما بنخلط السياسة بالرياضة. وشفنا مونديال قطر كان مونديال مذهل، شارك فيه الجميع تحت خيمة عربية رائعة جدا فتحت قلبها للجميع. يعني أنا أقول أتذكر الرسام في صحيفة القبس أستاذنا وملهمنا الراحل ناجي العلي كان يرسل كثير عن أمريكا، فالسفارة الأمريكية اتصلت بالإخوان يعني وخليه خف علينا شوي، فرئيس التحرير بقول له خف علينا شوي. فتاني يوم راح رسم رسمة مع حنظلة يقول تسقط كندا وجرت كندا.
0: كندا وجارة كندا
1: واليوم كندا وجارة كندا يرفضون التأشيرة للفريق جبرين رجوب اللي بيمثل الحالة الرياضية الفلسطينية. هذا من جهة. من جهة ثانية أكثر حديث الآن في الأسواق هو حديث من الذي سيفوز في المونديال. طبعا إحدى القنوات استشارت شقائق الرجال فعملت لقاءات مع مجموعة من النساء النساء صاروا يتابعوا الكرة ما شاء الله. فمن طرائف هذا اللقاء إحداهما من الذي سيفوز بريال مدريد؟ من برشلونة؟ طيب من الذي سيفوز؟
0: ريال مدريد.
1: النصر السعودي. ليش النصر السعودي؟ لأنه بيلعب فيه مارادو رونالدو.
0: أيوة.
1: واحدة ثانية بقولها طب وين بيلعب رونالدو؟ رونالدو بيلعب لمنتخب السعودية. ففي طرائف كثيرة. أعتقد إحنا الفلسطينيين بنغشح بنقول والله لكن تعال يعني نضع موقفنا الفلسطيني والعربي من المونديالات. سنة 82 كنا نصفق لفرنسا، كان فرنسا موقفها جيد ضد حصار بيروت.
0: تمام.
1: وبعدها صفقنا لإيطاليا اللي أهدت مكتب منظمة التحرير في روما كأس العالم لمدة أسبوع. واليوم من تشجع يا عادل؟ من يشجع خميس هذا زلمتك؟ من يشجع فايز نصار؟ والله احنا مساكين الفلسطيني. يعني حساباتنا فنية وفي حسابات أخرى غير فنية. يعني في ناس ما كانوا يشجعوا إسبانيا اليوم بيشجعوا إسبانيا. ليه؟ موقفها متقدم. في المباراة الأولى خسرت جنوب إفريقيا والله على مضض، يعني مع أنه المكسيك ما بيننا وبينها أي حساب. لكن والله جنوب إفريقيا اللي قادت حملة دولية لنصر فلسطين وللدفاع عن المظالم التي حصلت بحق الشعب الفلسطيني تستحق أن نرفع لها القبعة ونشجعها. نشجع طبعا الدول العربية بدون نقاش كلها يعني. وطبعا في ناس بيشجعوا مصر أكثر، ناس بيشجعوا العراق أكثر، ناس الجزائر أكثر، هذا حق. وشجعوا النشامة كمان يعني جيران الشرقيين. ومبارح هذول العرب إخواننا حصلوا على نقطتين ثمينتين، نقطة مستحقة عن جدارة واستحقاق لأسود الأطلس. أسود الأطلس اللي أثبتوا أنهم في تطور. تصور في 46 مباراة منذ كأس العالم الماضي لم يخسروا إلا مباراتين، هذا لم يحصل ولا مع منتخب آخر، وهم الآن في المركز السابع على سلم ترتيب الفيفا. وامبارح اكتشفنا نجم جديد اللي هو أيوب بوعدي، هذا لاعب ليل الفرنسي. ثم منتخب قطر اللي حصل على نقطة وقد يقول قال أنها غير مستحقة. ما فيها مستحق وغير مستحق. في الأخير ننسى كل شيء ويبقى الترتيب. وهنا أريد أن أذكر بأن فلسطين كانت حاضرة في هذا الفوز. لماذا؟ لأن رجل المباراة ديمان أوديماتش هو من الأصول الفلسطينية. لاعب محمود أبو ندى حارس المرمى هو فلسطيني من غزة.
0: فلسطيني الأصل.
1: هو مولود في الدوحة. كما يكثر الحديث من الذي سجل الهدف؟ اللي سجل الهدف لاعب من أصول جزائرية. يسار قضية التجنيس، ولكن التجنيس اليوم عند كل منتخبات العالم. صحيح. وفي هذا العالم الجديد أترك لك أن تسأل ما تشاء.
0: عربيا مين الفريق الأقوى؟ مين المنتخب الأقوى؟
1: والله
0: يعني باعتقادك
1: اسمع نحن ما فيها شيء أقوى وأقل. اليوم الكل تقدم والكل تحسن. لكن أنا أقول لك يعني بدي أقول لك مثلا المغرب حكينا عنها. لكن لو بدك تقول لي احكي عن الجزائر وعن السعودية مثلا. المنتخبين يملكون نجوم، ولكن نجوم الجزائر يلعبون ونجوم السعودية يصفقون لرونالدو وبنزيمة ورياض محرز وغيرهم من النجوم اللي يعني يأتون في أيامهم الأخيرة لوداع الملاعب. فأعتقد اللاعب يجب أن يلعب. منتخب العراق منتخب جيد، منتخب الأردن منتخب طامح، منتخب تونس عنده خبرة، كل المنتخبات العربية يعني منتخب مصر منتخب مصر قد تتوقع منه كل شيء يعني قد يأتيك كل شيء. أعتقد المنتخبات العربية بحظوظ متفاوتة عندما تلعب بشخصية كما لعب المغرب أمس وعندما تؤمن بحظوظها كما آمن السعوديين بحظهم أمام الأرجنتين في المونديال السابق.
0: صحيح.
1: عندما أنت تقول أنني أستطيع ولا تدخل الملعب برهبة كما حصل مع منتخب قطر. منتخب قطر مساكين لعبتهم بارح ما أدوا اللي عليهم. ليش؟ لأنهم لعبوا برهبة. واتتهم نقطه من السماء.
0: خايفين
1: لا الرهبه، لا تلعب بالرهبه، العب العب واخسر ما في مشكله، ما في حدا بحاسبك. معروف معروف كل الحسابات، حسابات الحقل والبيدر لصالحهم. سويسرا تتفوق على قطر في كل شيء، وقبل أيام فازت على الأردن 4-1، أنت تعرف هذا الكلام.
0: نعم
1: عارف كيف. فالبرازيل لو غلبت المغرب عادي، ولكن المغاربة امبارح ما قالوا للبرازيليين احنا بدنا نلعب شو اسمه 11 لاعب ورا الحارس، لا احنا بدنا نجيكوا على منطقتكم، بدنا نهاجمكم، بدنا نبني لعب، بدنا احنا احنا احنا المغرب. ولا تقول لي احنا برازيل افريقيا، لا انتوا خليكم تصيروا مغرب جنوب افريقيا.
0: هم يصيروا هم يصيروا مغرب مغرب امريكا اللاتينيه مثلا.
1: والله في النصف ساعه الاول من الشوط الاول امس، والله من لا يعرف من لا يعرف يكاد يظن بان الاحمر هو البرازيل والأصفر هو المغرب.
0: طيب الأردن أول مرة بتشارك، قص الشريط بالمشاركات، قديش اليوم حظوظها قوية وتكون هاي المشاركة فارقة؟ هم قالوا مجرد المشاركة يعني احنا عدينا.
1: ما تقول لي شو قالوا، اسمع أحاديث أحاديث المدربين أغلبها كذب.
0: طيب
1: شو طبعا كذب فني، كذب فني. يعني هو ما بيكشف اوراقه، لا يمكن انه يقول لك والله انا جاي جاي بدي يعني هو مباراته الاولى مع النمسا، مباراته الاولى مع النمسا، وبعدين راح يلتقي اخوه منتخب الجزائر، واخر شيء مع الارجنتين. فهو جاي يلعب كل اوراقه وما استطاع. واللي بيجي اللي من الله حيا الله.
0: كيف يعني في خوف عليه ولا ان شاء الله بيعدي؟ يعني
1: والله هي فقط نقطة الخبرة. ولكن منتخب الأردن منتخب ناضج ويضم لاعبين خريجي أكاديميات في الأردن، وهم يؤدون أدوار جيدة في أنديتهم، ولكن يحتاج إلى، وربما تعرض بضربات متوالية قبل المونديال بإصابة عدد من نجومه وإصابات أبعدتهم عن المونديال. ولكن كما قلت لك، مثل الأردن مثل غيرها من المنتخبات العربية، عندما يؤمنوا بحضورهم ويلعبوا بشخصيتهم قد يحققوا الجيد، كما فعل منتخب كوريا الجنوبية. أنت بتعرف يا أخي أنه إحنا الفلسطينية تعادلنا مع كوريا الجنوبية مرتين، وتشيكيا خسرت معها. تشيكيا هي سليلة تشيكوسلوفاكيا، تشيكوسلوفاكيا من القوى الكروية العظمى. نحن تعادلنا. قطر اللي تعادلت امبارح مع النمسا، ماذا في اخر مباراه بينها وبين الفدائي؟ شو النتيجه؟ متذكر ولا ذكرك؟
0: لا والله
1: غلبناهم على ارضهم حطتها في كاس العرب.
0: هاي كره القدم، هاي كره القدم.
1: والعراق تأهلت بماراثون من المباريات، 21 مباراة احنا غلبنا العراق كمان، احنا تعادلنا مع تونس اللي راح تلعب، احنا السعودية غلبتنا ظلم اللي راح تلعب. فاحنا كان ممكن ان نكون، ولكن قدر الله ما شاء فعل، قد يكون المونديال القادم بوابة
0: إن شاء الله.
1: بوابة دخول.
0: طيب دوليا اشوف، انا حدا مش رياضي بالمرة، يعني اكيد لاحظت علي انه انا ما ليش بالرياضة، بس يعني بالبعد الوطني كذا الى اخره، قلت عربيا الاردن، انا بعرف شو لون الكلر تبع المنتخب الاسباني، ولكن قلبا وقالبا مع إسبانيا من باب رد الجميل. هذول الجماعة ما قصروا معنا، العلم اللي رفعه يميل يمال يعني كان أفضل من 30 سنة من الدبلوماسية العربية والأمريكية والأوروبية والفلسطينية وغيره وغيراته. فأنا هذا شهادي الشخصي أنا كعادل فقط، لغير ما لا بفرضه حدا ولا بدي من حدا أنه يفرضه. الحظوظ الدولية وين رايحة أستاذ فايز؟
1: طبعا في المقابل كثير ناس من بيحبوا الأرجنتين انقلبوا على الأرجنتين. لماذا؟ لأن موقف الأرجنتين موقف سيء جدا.
0: أيوة.
1: يحبون ميسي ولكن لا يحبون
0: ويكرهون رئيسها،
1: هذه الدولة التي كان رئيسها في يوم الأيام سوري. نعم. كارلوس مينع.
0: نعم. نعم كارلوس مينع صحيح.
1: أعتقد لاعب إبراهيم مازا، أضيفك من الشعر بيت، لاعب إبراهيم مازا هو لاعب جزائري أمه فيتنامية. شوف كرة القدم العولمة اللي في الرياضة، أمه فيتنامية وأبوه جزائري وولد وعاش في أوروبا واختار اللعب للجزائر، مثل أيوب وعدي هذا اللي كانت عليه معركة حتى يلعب في المغرب. وإبراهيم مازا من اللاعبين الواعدين، لعب في ليفركوزن في فريق متقدم. فبيسأله الصحفي بيقول له ما رأيك في مباراة الجزائر والأرجنتين؟ قال له ان شاء الله سنفوز. وين المشكله؟
0: حلو.
1: اسمع، الترندات في الارجنتين بتحكي على الحرب، يعني لو الجزائر جارت الارجنتين كانوا على الحرب على الجزائر. لماذا؟ لانه هذا الزلمه قال مجرد كلمه ان شاء الله، وهناك سخريه بكلمه ان شاء الله، وهذه تذكرنا بسخره انفنتينو على كل حال. اللي سخر بايطاليا إيطاليا نحبها كمان. إيطاليا تحزننا على غيابها لأننا نحب الموقف الإيطالي. وقال له إن شاء الله بيرتفع العدد ل 64 حتى تتأهل إيطاليا. إيطاليا اللي حالت ظروف دون تأهلها يسخر منها السيد إنفنتينو، ورغم أن إيطاليا فازت بكأس العالم قبل أن يولد إنفنتينو وأبو إنفنتينو في 34 وفي 38. أعتقد فنيا القوى العظمى هي الأكثر ترشيحا، وفنيا أيضا ذكرت إسبانيا لنؤيدها، ولكن لأن إسبانيا تملك أوراق احتياطية كثيرة، دكة احتياط. هناك منتخب آخر كمان يمتلك أوراق دكة بدلاء قوية جدا، هو منتخب فرنسا، عنده هجوم ناري وقد يكون هو من المصارعين. الألمان هذول حاضرين دائما، يعني أكثر دول لعبت نهائيات ألمانيا. البرازيل، أنا بحثت عن البرازيل التي في خاطري لم أجدها أمس.
0: فيش برازيل،
1: ما أنا أصفق للمغرب، لا هذا لا ينقص من قيمة المغرب، ولكن ليست هذه البرازيل التي نعرفها. كمان بقي عندنا إنجلترا. إنجلترا عندها فريق متحفز ويريد أن يستعيد أمجاد فوزه ب 66 بلقب كأس العالم. أعتقد هذه القوة. ولكن أنا قبل أول أمس طرحت على صفحتي سؤال إنه إذا صارت الأمور كما تشتهي، كما أشتهي وتشتهون أحبتي، فهل من الممكن أن نشاهد منتخبا آسيويا أو أفريقيا يتوج؟ خلينا نتفائل، خلينا نتمسك ببصيص أمل. لماذا؟ لأن بيليه قبل 40 سنة توقع أن يفوز منتخب أفريقي، وبداية هذا المونديال منتخبان آسيويان حقق الفوز. أنت عارف أن كوريا فازت على تشيكيا، وأستراليا قبل سنتين فازت على مين؟ فازت على تركيا. إذن كل شيء ممكن. والنتائج السابقة، نتائج المغرب ونتيجة السعودية ونتيجة فوز تونس كمان على فرنسا في المونديال السابق، كل هذه النتائج توحي بأنه قد يكون هناك جديد للقارتين الآسيوية والأفريقية. وانت بتعرف احنا العرب يعني حلقة الوصل بين القارتين.
0: الله يهدي البال، وإحنا دائما مستمتعين مع حضرتك، وإن شاء الله بيكون في لقاءات أخرى. أشكرك جزيل الشكر أستاذي،
1: أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم،
0: وإحنا دائما نثق بك وبقراءتك. أستاذ فايز نصار، المحرر الرياضي في صحيفة القدس والخبير في الشؤون الرياضية، تعقيبا على انطلاق مباريات كأس العالم في كندا، أمريكا والمكسيك.

تتخيل الفدائي موجود في القصة هاي. والله نصير نحكي هندي. فما تلوموا أي بلد على يعني خلنا نقول دعمها لمنتخبها ولو طلعوا يعني شو اسمه. ومع كلمات الفدائي هذه الكلمة المحفورة في وجداننا كفلسطينيين كلمة الفدائي نصل إلى نهاية مشوارنا اليوم من برنامج طلة صباح. إلى اللقاء.

0: راديو موال دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول
5: جول جول. من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
0: راديو موال

فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
4: رونالدو رونالدو
5: لك أيوة يلا شوت.
4: لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعملاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع مصف.
1: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما لا تجي تسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما لا تجي تسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا بتشرفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نأتي اليوم إلى الامتحان الذي كان يعقوب سيمر به لأنه كان سيصبح سفيرا لله. كان الله سيتعامل معه بطريقة استثنائية، وقد منحه القدرة والقوة اللازمين. سأكون معكم أصدقائي بعد قليل.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأحباء. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا حول الكتاب المقدس، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

موعدنا معكم يتجدد من يوم الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع، وما زلنا نتدارس معا سفر التكوين، السفر الأول في الكتاب المقدس. أرجو لكم مستمعي أجمل الأوقات.

صديقي المستمع، أحب أن أشركك بهذه القصة المعروفة التي طالما كانت مصدر عزاء وتشجيع لي وللكثيرين. يقول الكاتب: ذات يوم حلمت حلما، رأيت نفسي أمشي على شاطئ البحر والرب يسير بقربي، وفوق في السماء لمعت أمامي مشاهد من حياتي، وفي كل مشهد كنت أرى زوجين من أثار الأقدام، زوجا لأثار أقدامي وزوجا آخر لأثار أقدام الرب.

ولكن عندما ظهر المشهد الأخير من حياتي نظرت إلى الخلف، وإذ بي أرى زوجا واحدا فقط لآثار الأقدام، ولاحظت أيضا أن هذا كان يحدث في أحلك ظروف حياتي، فانزعجت كثيراً.

عندها سألت الرب: يا رب، قد وعدتني عندما صممت أن أتبعك بأن تسير معي كل الطريق في حلوها ومرها، ولكني لاحظت أنه في الأوقات التي أكون فيها في أمس الحاجة إليك لا أرى سوى زوج واحد لآثار الأقدام. لا أفهم لماذا كنت تتركني في أصعب الأوقات وأكثرها شدة. أجابني الرب بكل حنان: يا ابني الغالي، أنا أحبك ولا يمكن أن أتركك في أوقات الشدة والضيق. عندما كنت ترى زوجا واحدا لأثار الأقدام، كنت وقتها أحملك على ذراعي وأسير بك.

0: وقتا مفيدا أرجو لكم مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر التكوين.
1: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس. رجائي ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. ذكرنا في الحلقة السابقة أن يعقوب ترك لابان بدون علم منه، فيلحق لابان بيعقوب ويدركه ويتهمه بسرقة أصنامه التي أخذتها فعلا راحيل دون علم من زوجها. حبكت راحيل الموضوع ولم يستطع أبوها أن يجد أصنامه. وجود تلك الأصنام في العائلة كان هاما جدا على ما يبدو، كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان لابان يملك. لهذا السبب كان لابان منزعجا وأراد استعادة الأصنام بأي ثمن، كما أن راحيل لم تقصد السرقة اشتهاء للمسروقات، بل رغبة في أن تجرد أباها من سلاح قد يستخدمه ضد زوجها. وعدنا وقلنا أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. رفض يعقوب الخضوع في بيت أبيه، فدبر الله له لابان ليخضع له. جاء يعقوب ليأخذ زوجة بكل كرامة، لكنه ذل 14 سنة من أجل الحصول على الزوجة، لأن الله يحترم حقوق البكورية. خدع يعقوب أباه فخدع من قبل حميه. يعقوب الأصغر أراد أن يصبح الأكبر، وعندما أراد أن يحصل على الأصغر أعطيت له الأكبر. وسنرى في الحلقات المقبلة كيف سيخدع يعقوب من قبل أولاده تماما كما خدع أباه. نعم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. نستكمل الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 31، وأقرأ لك من العدد 42 عندما كان يعقوب يعاتب حماه لابان على السنوات الماضية. يقول: لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا. مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة. انتهى يعقوب من مرافعته، والآن حان موعد وداع لابان. فأجاب لابان وقال ليعقوب: البنات بناتي، والبنون بنية، والغنم غنمي، وكل ما أنت ترى فهو لي. فبناتي ماذا أصنع بهن اليوم أو بأولادهن الذين ولدنا؟ فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت فيكون شاهدا بيني وبينك. ويعد يعقوب الحجارة ويبرم العهد. وقال لابان: هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم، لذلك دعي اسمها جلعيد والمصفاة، لأنه قال: ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض. كأن كل واحد يقول للآخر: ليراقب الرب بيني وبينك حتى لا تسرق مني مرة أخرى. وصارت الحجارة خطا فاصلا في المصفاة بين يعقوب ولابان حتى لا يتعدى أحدهم على حدود الآخر. أكتفي بهذا القدر، وأبدأ الآن بنعمة الرب التأمل في الأصحاح 32 من سفر التكوين. يعتبر هذا الأصحاح أيضا من أعظم الأصحاحات في الكتاب المقدس، فهو يمثل أعلى قمة في حياة يعقوب، بل نقطة التحول الجذرية في حياته. طبعا لا أقصد هنا تجديد يعقوب أو خلاصه، فقد كان رجل الله بالرغم من سلوكه بالجسد. من أجل هذا أقول: علينا أن نأخذ حذرنا في الحكم على الأشخاص ما إذا كانوا مؤمنين أم لا. هناك الكثير من الناس المؤمنين الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون كما حصل مع يعقوب. في كل الأحوال علينا ألا نحكم عليهم، فهذا من اختصاص الله وحده. كان يعقوب شاهدا سيئا للرب في العالم على عكس ما كان يجب أن يكون، ولم يكن بإمكانه الاستمرار في هذا النهج إذا كان الله يريد أن يتعامل معه. والحق يقال أن الله اضطر أن يصيبه بالعرج حتى يأتي به إليه. هكذا الحال معنا، فقد يسمح الله بتأديبنا أحيانا ليرجعنا إليه. يقول كاتب العبرانيين: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. هذه طريقة الله، وهو وضع يعقوب في مدرسة صعبة لمدة 20 سنة كان رئيسها وعميدها لابان. وكما يلقي الطالب كلمة وداع في حفلة التخريج، هكذا يعقوب ألقى كلمته التي دعت إلى الشفقة. كانت تجربة قاسية ومريرة ليعقوب، نارا سمح له الله أن يجتازها. نأتي الآن إلى الامتحان التالي الذي كان يعقوب سيمر به، لأنه كان سيصبح سفيرا لله. كان الله سيتعامل معه بطريقة استثنائية في هذا الإصحاح الذي أمامنا. قبل أن أبدأ، أحب أن أقدم لك مستمعي هذه الكلمات من نبوة إشعياء: يعطي المعي قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة. هذا بالضبط ما مر به يعقوب.
2: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 12 من الفصل 32. أرجو مستمعي أن تفتح كتابك المقدس على هذه الفقرة لكي تتبع معها، وأن تحضر الدفتر والقلم لتدوين الملاحظات، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تستفيد بها من دراستنا، فالاستماع وحده قد لا يكفي. استمع إلى الآيات التالية:
0: وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم: هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محانايم. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم، وأمرهم قائلا: هكذا تقولون لسيدي عيسو، هكذا قال عبدك يعقوب: تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك إلى عيسو، وهو أيضا قادم للقائك، وأربعمائة رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقرة والجمال إلى جيشين، وقال: إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه، يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي: ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصايا عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين. نجني من يد أخي، من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني، الأمة مع البنين. وأنت قد قلت: إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة.
1: بدأ الله يتعامل مع يعقوب مباشرة ليأتي به إلى مكان الإثمار الحقيقي والخدمة الحية والشهادة لشخصه. ولكن ما زال الدهاء يسري في عروق يعقوب. رجع إلى الأرض وتذكر آخر مرة التقى بها عيسو وهو يهدد ويتوعد. لاحظ الألفاظ التي استعملها: سيدي عيسو، عبدك يعقوب. لقد احتال على أخيه للحصول على البكورية، أما الآن فتتغير لهجة كلامه. لابد أنه تعلم الكثير عند لابان. وهذه الألفاظ إن دلت على شيء فإنها تدل على شخص كان ملوما في ضميره، وهي لهجة لا تصدر إلا من أمثال يعقوب. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك إلى عيسو، وهو أيضا قادم للقائك، وأربعمائة رجل معه. طبعا أفسعت هذه الرسالة يعقوب، لسيما أن عيسو لم يفصح عن نواياه للرسل. اعتقد يعقوب أن عيسو قادم للثأر منه، فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر. ولكن ماذا صنع؟ هل التجأ إلى الله؟ كلا، بل أخذ في التدبير وعمد إلى العمل بنفسه. فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. لم يقنعه مرأى جيش الله ليسلك سبيل الإيمان إزاء عيسو، ومن هنا فكر فيما ظنه كافيا لدرء الخطر عنه. لاحظ الذكاء، ولكن أيضا لاحظ التفكير السيء الذي كان عند يعقوب. أول فكر يأتي إليه هو تدبير الحيل، وتلك هي صورة القلب البشري الضعيف المسكين. وبعد أن دبر الأمور بنفسه يلجأ أخيرا إلى الله. أكيد أن يعقوب لم يكن راضيا على نفسه، وأحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها، وهذا ما يفعله الآن، يقترب إلى الله. يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين. يصرخ إلى الله على أساس أنه إله آبائه إبراهيم وإسحاق. نستطيع أن نرى تغييرا صغيرا في حياة يعقوب. هذه أول مرة تسمعه فيها يقول صغير أنا عن جميع ألطافك. يا لها من عبارة رائعة تعبر عن موقفنا الصحيح تجاه الله. لقد اعترف يعقوب أنه أخطأ أمام الله، وكثيرون اليوم من المؤمنين لا يعترفون بزلاتهم. كل المؤمنين هم خطاة مخلصين بالنعمة، وسنبقى كذلك إلى الأبد. وما دمنا في هذه الحياة فإننا نمتلك تلك الطبيعة القديمة الفاسدة التي تشجعنا على ارتكاب الخطية، ولكن الله لن يسمح لنا أن ندخل السماء بهذه الطبيعة. لهذا السبب أعطى الله كل مؤمن طبيعة جديدة، لأن القديمة لا يمكن استصلاحها. ويعقوب الآن ابتدأ يفهم أنه غير مستحق. هذا الموقف الوحيد مستمعي الذي يمكننا أن نأتي به إلى الله، وبهذا الموقف هو يتواصل معنا. ويواصل يعقوب نجني من يد أخي من يد عيسو. كانت ليلة ليلاء بالنسبة ليعقوب، وقد صرخ فيها كثيرا إلى الرب.
2: نقرأ الآن من العدد 13 وحتى 21 من الفصل 32.
0: وبات هناك تلك الليلة، وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه، 200 عنز وعشرين تيسا، 200 نعجة وعشرين كبشا، 30 ناقة مرضعة وأولادها، 40 بقرة وعشرة ثيران، 20 أتانا وعشرة حمير، ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة، وقال لعبيده اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وأمر الأول قائلا إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك، تقول لعبدك يعقوب هو هدية مرسلة لسيدي عيسو، وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا، لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجهي. فاجتازت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة.
1: وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه. أصبح يعقوب الآن كريما في مواشيه، سبحان مغير الأحوال. ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة، وقال لعبيده: اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. ظن يعقوب أن يرقق قلب أخيه عليه بالهدايا التي أرسلها له، والتي كان سيأخذها على دفعتين في الطريق. لقد صلى يعقوب إلى الله وطلب منه الحماية وطالبه بوعده بالحماية، ولكن هل وثق بالرب؟ كلا، بل عمل ترتيباته الخاصة لينجو من عيسو. لقد أحس بالذنب واستشعر بالخوف من عيسو الذي سبق فأساء إليه، ولكن عوضا عن أن يلقي على الرب همه ويتكل عليه، لجأ كعادته إلى ابتكاراته، ونسي كيف أن الله اعترض سبيل لابان وتحولت الخصومة عناقا وقبلات. وقد شاء الروح القدس أن يطلعنا على حالة يعقوب لفائدتنا، حتى لا نكون في قلق إزاء المستقبل فلا نهتم بالغد. نعم مستمعي، كثيرا ما نرتكب نفس خطأ يعقوب، كثيرا ما نلجأ إلى الرب بالصلاة ونلقي بأحمالنا عليه، وعندما تنتهي الصلاة نقف ونحمل هذه الأحمال من جديد على أكتافنا. هذا يذكرني بقصة لكاتبة معروفة واسمها كوري تن بوم. كانت في إحدى الكنائس تشارك كيف نلقي بأحمالنا على الله، ولتصوير ذلك أتت بحقيبة مليئة بأغراض مختلفة حملتها وهي مثقلة جدا، ثم وضعتها وبدأت تخرج منها غرضا تلو الآخر، وكأنها تضع الأحمال عند قدمي الرب. وأظهرت للناس كيف أن الحقيبة الفارغة والخفيفة الآن تمثل المؤمن الذي رمى كل أثقاله على الرب. وانتهت مشاركتها وبدأت تعيد الأغراض إلى الحقيبة، ثم مضت بها كما أتت. وبعد سنتين تقابلت مع شخص ما، وذكرها هذا الشخص بأنه حضر مشاركتها حول التخلص من الأحمال. وعندما سألته عن رأيه في المشاركة أجاب: كانت جميلة جدا، ولكنك في النهاية عدت ووضعت الأغراض في الحقيبة وخرجت مثقلة تماما كما دخلت. هناك وجهة نظر جادة لهذا الرجل البسيط الذي أعتقد أنه فهم الموضوع تماما. كثيرا ما نفعل نفس الشيء عندما نصلي، نضع الحمل أمام الله ثم نخرج به من جديد بعدما ننتهي. أرجو يا صديقي أن تثق بالله كما ينبغي، فهو الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع أحمالك. إلقي كل شيء على إله كل نعمة، لأنه هو يعتني بك. وأمر الأول قائلا: إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا: لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول: لعبدك يعقوب، هو هدية مرسلة لسيد عيسو، وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا بمثل هذا الكلام: تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون: هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا، لأنه قال: أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه، عسى أن يرفع وجهي. هذه هي الخطة، أن يلتقي عيسو بمجموعة تلو الأخرى. فاجتازت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة. تلك الليلة كانت من أهم الليالي في حياة يعقوب، وقد غيرت مسار حياته بأكملها. فقد تقابل مع شخص هام في مخاضة يبوق التي تقع في المملكة الأردنية الهاشمية، وسنرى ما هو الاختبار الهام الذي مر به يعقوب هناك.
2: توعد معي غدا أخي الكريم لتعرف ماذا حصل مع يعقوب في مخاضة يبوق. وحتى ألتقي بك في الحلقة المقبلة، لك مني كل المشاعر الطيبة والرب معك.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: راديو موال.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
2: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو موال.
4: بورد يا إبراهيم.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نأتي اليوم إلى الامتحان الذي كان يعقوب سيمر به، لأنه كان سيصبح سفيرا لله. كان الله سيتعامل معه بطريقة استثنائية، وقد منحه القدرة والقوة اللازمين. سأكون معكم أصدقائي بعد قليل.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأحباء. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا حول الكتاب المقدس، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

موعدنا معكم يتجدد من يوم الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع، وما زلنا نتدارس معا سفر التكوين، السفر الأول في الكتاب المقدس. أرجو لكم مستمعي أجمل الأوقات.

صديقي المستمع، أحب أن أشركك بهذه القصة المعروفة التي طالما كانت مصدر عزاء وتشجيع لي وللكثيرين. يقول الكاتب: ذات يوم حلمت حلما، رأيت نفسي أمشي على شاطئ البحر والرب يسير بقربي، وفوق في السماء لمعت أمامي مشاهد من حياتي، وفي كل مشهد كنت أرى زوجين من أثار الأقدام، زوجا لأثار أقدامي وزوجا آخر لأثار أقدام الرب.

ولكن عندما ظهر المشهد الأخير من حياتي نظرت إلى الخلف، وإذ بي أرى زوجا واحدا فقط لأثار الأقدام. ولاحظت أيضا أن هذا كان يحدث في أحلك ظروف حياتي، فانزعجت كثيرا.

عندها سألت الرب: يا رب، قد وعدتني عندما صممت أن أتبعك بأن تسير معي كل الطريق في حلوها ومرها، ولكني لاحظت أنه في الأوقات التي أكون فيها في أمس الحاجة إليك لا أرى سوى زوج واحد لآثار الأقدام. لا أفهم لماذا كنت تتركني في أصعب الأوقات وأكثرها شدة؟ أجابني الرب بكل حنان: يا ابني الغالي، أنا أحبك ولا يمكن أن أتركك في أوقات الشدة والضيق. عندما كنت ترى زوجا واحدا لأثار الأقدام، كنت وقتها أحملك على ذراعي وأسير بك.

0: وقتا مفيدا أرجو لكم مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر التكوين.
1: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس. رجائي ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. ذكرنا في الحلقة السابقة أن يعقوب ترك لابان بدون علم منه، فيلحق لابان بيعقوب ويدركه ويتهمه بسرقة أصنامه التي أخذتها فعلا راحيل دون علم من زوجها. حبكت راحيل الموضوع ولم يستطع أبوها أن يجد أصنامه. وجود تلك الأصنام في العائلة كان هاما جدا على ما يبدو، كان يدل على القيادة في العائلة، وكأن يعقوب كان سيرث كل ما كان لابان يملك. لهذا السبب كان لابان منزعجا وأراد استعادة الأصنام بأي ثمن، كما أن رحيل لم تقصد السرقة اشتهاء للمسروقات، بل رغبة في أن تجرد أباها من سلاح قد يستخدمه ضد زوجها. وعدنا وقلنا أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. رفض يعقوب الخضوع في بيت أبيه، فدبر الله له لابان ليخضع له. جاء يعقوب ليأخذ زوجة بكل كرامة، لكنه ذل 14 سنة من أجل الحصول على الزوجة، لأن الله يحترم حقوق البكورية. خدع يعقوب أباه فخدع من قبل حميه. يعقوب الأصغر أراد أن يصبح الأكبر، وعندما أراد أن يحصل على الأصغر أعطيت له الأكبر. وسنرى في الحلقات المقبلة كيف سيخدع يعقوب من قبل أولاده تماما كما خدع أباه. نعم، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. نستكمل الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 31، وأقرأ لك من العدد 42 عندما كان يعقوب يعاتب حماه لابان على السنوات الماضية. يقول: لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا. مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة. انتهى يعقوب من مرافعته، والآن حان موعد وداع لابان. فأجاب لابان وقال ليعقوب: البنات بناتي، والبنون بنية، والغنم غنمي، وكل ما أنت ترى فهو لي. فبناتي ماذا أصنع بهن اليوم أو بأولادهن الذين ولدنا؟ فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت فيكون شاهدا بيني وبينك. ويعد يعقوب الحجارة ويبرم العهد. وقال لابان: هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم، لذلك دعي اسمها جلعيد والمصفاة، لأنه قال: ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض. كأن كل واحد يقول للآخر: ليراقب الرب بيني وبينك حتى لا تسرق مني مرة أخرى. وصارت الحجارة خطا فاصلا في المصفاة بين يعقوب ولابان حتى لا يتعدى أحدهم على حدود الآخر. أكتفي بهذا القدر وأبدأ الآن بنعمة الرب التأمل في الأصحاح 32 من سفر التكوين. يعتبر هذا الأصحاح أيضا من أعظم الأصحاحات في الكتاب المقدس، فهو يمثل أعلى قمة في حياة يعقوب، بل نقطة التحول الجذرية في حياته. طبعا لا أقصد هنا تجديد يعقوب أو خلاصه، فقد كان رجل الله بالرغم من سلوكه بالجسد. من أجل هذا أقول علينا أن نأخذ حذرنا

0: في كل الأحوال علينا ألا نحكم عليهم، فهذا من اختصاص الله وحده. كان يعقوب شاهدا سيئا للرب في العالم على عكس ما كان يجب أن يكون، ولم يكن بإمكانه الاستمرار في هذا النهج إذا كان الله يريد أن يتعامل معه. والحق يقال أن الله اضطر أن يصيبه بالعرج حتى يأتي به إليه. هكذا الحال معنا، فقد يسمح الله بتأديبنا أحيانا ليرجعنا إليه. يقول كاتب العبرانيين: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. هذه طريقة الله، وهو وضع يعقوب في مدرسة صعبة لمدة 20 سنة كان رئيسها وعميدها لابان. وكما يلقي الطالب كلمة وداع في حفلة التخريج، هكذا يعقوب ألقى كلمته التي دعت إلى الشفقة. كانت تجربة قاسية ومريرة ليعقوب، نارا سمح له الله أن يجتازها. نأتي الآن إلى الامتحان التالي الذي كان يعقوب سيمر به، لأنه كان سيصبح سفيرا لله. كان الله سيتعامل معه بطريقة استثنائية في هذا الإصحاح الذي أمامنا. قبل أن أبدأ، أحب أن أقدم لك مستمعي هذه الكلمات من نبوة إشعياء: يعطي المعي قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة. هذا بالضبط ما مر به يعقوب.
1: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 12 من الفصل 32. أرجو مستمعي أن تفتح كتابك المقدس على هذه الفقرة لكي تتبع معها، وأن تحضر الدفتر والقلم لتدوين الملاحظات، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تستفيد بها من دراستنا، فالاستماع وحده قد لا يكفي. استمع إلى الآيات التالية:
2: وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم: هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محانايم. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم، وأمرهم قائلا: هكذا تقولون لسيدي عيسو، هكذا قال عبدك يعقوب: تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك إلى عيسو، وهو أيضا قادم للقائك، و400 رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقرة والجمال إلى جيشين، وقال: إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه، يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي: ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصايا عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين. نجني من يد أخي، من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني، الأمة مع البنين. وأنت قد قلت: إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة.
0: بدأ الله يتعامل مع يعقوب مباشرة ليأتي به إلى مكان الإثمار الحقيقي والخدمة الحية والشهادة لشخصه. ولكن ما زال الدهاء يسري في عروق يعقوب. رجع إلى الأرض وتذكر آخر مرة التقى بها عيسو وهو يهدد ويتوعد. لاحظ الألفاظ التي استعملها: سيدي عيسو، عبدك يعقوب. لقد احتال على أخيه للحصول على البكورية، أما الآن فتتغير لهجة كلامه. لابد أنه تعلم الكثير عند لابان. وهذه الألفاظ إن دلت على شيء فإنها تدل على شخص كان ملوما في ضميره، وهي

0: بهجة لا تصدر إلا من أمثال يعقوب. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك إلى عيسو، وهو أيضا قادم للقائك، وأربعمائة رجل معه. طبعا أفسعت هذه الرسالة يعقوب، لا سيما أن عيسو لم يفصح عن نواياه للرسل. اعتقد يعقوب أن عيسو قادم للثأر منه، فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر. ولكن ماذا صنع؟ هل التجأ إلى الله؟ كلا، بل أخذ في التدبير وعمد إلى العمل بنفسه. فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال: إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه، يكون الجيش الباقي ناجيا. لم يقنعه مرأى جيش الله ليسلك سبيل الإيمان إزاء عيسو، ومن هنا فكر فيما ظنه كافيا لدرء الخطر عنه. لاحظ الذكاء، ولكن أيضا لاحظ التفكير السيء الذي كان عند يعقوب. أول فكر يأتي إليه هو تدبير الحيل، وتلك هي صورة القلب البشري الضعيف المسكين. وبعد أن دبر الأمور بنفسه يلجأ أخيرا إلى الله. أكيد أن يعقوب لم يكن راضيا على نفسه، وأحس بحاجته للاقتراب إلى الله بطريقة لم يكن له عهد بها، وهذا ما يفعله الآن، يقترب إلى الله. يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي: ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين. يصرخ إلى الله على أساس أنه إله آبائه إبراهيم وإسحاق. نستطيع أن نرى تغييرا صغيرا في حياة يعقوب. هذه أول مرة تسمعه فيها يقول: صغير أنا عن جميع ألطافك. يا لها من عبارة رائعة تعبر عن موقفنا الصحيح تجاه الله. لقد اعترف يعقوب أنه أخطأ أمام الله، وكثيرون اليوم من المؤمنين لا يعترفون بزلاتهم. كل المؤمنين هم خطاة مخلصين بالنعمة، وسنبقى كذلك إلى الأبد. وما دمنا في هذه الحياة فإننا نمتلك تلك الطبيعة القديمة الفاسدة التي تشجعنا على ارتكاب الخطية، ولكن الله لن يسمح لنا أن ندخل السماء بهذه الطبيعة. لهذا السبب أعطى الله كل مؤمن طبيعة جديدة، لأن القديمة لا يمكن استصلاحها. ويعقوب الآن ابتدأ يفهم أنه غير مستحق. هذا الموقف الوحيد مستمعي الذي يمكننا أن نأتي به إلى الله، وبهذا الموقف هو يتواصل معنا. ويواصل يعقوب: نجني من يد أخي من يد عيسو. كانت ليلة ليلاء بالنسبة ليعقوب، وقد صرخ فيها كثيرا إلى الرب. نقرأ الآن من العدد 13 وحتى 21 من الفصل 32.
1: وبات هناك تلك الليلة، وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه: 200 عنز وعشرين تيسا، 200 نعجة وعشرين كبشا، 30 ناقة مرضعة وأولادها، 40 بقرة وعشرة ثيران، 20 أتانا وعشرة حمير، ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة، وقال لعبيده: اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وأمر الأول قائلا: إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا: لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول لعبدك يعقوب: هو هدية مرسلة لسيدي عيسو، وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان: بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون: هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا. لأنه قال: أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه، عسى أن يرفع وجهي. فاجتازت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة.
0: وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه. أصبح يعقوب الآن كريما في مواشيه، سبحان مغير الأحوال. ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة، وقال لعبيده: اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. ظن يعقوب أن يرقق قلب أخيه عليه بالهدايا التي أرسلها له، والتي كان سيأخذها على دفعتين في الطريق. لقد صلى يعقوب إلى الله وطلب منه الحماية وطالبه بوعده بالحماية، ولكن هل وثق بالرب؟ كلا، بل عمل ترتيباته الخاصة لينجو من عيسو. لقد أحس بالذنب واستشعر بالخوف من عيسو الذي سبق فأساء إليه، ولكن عوضا عن أن يلقي على الرب همه ويتكل عليه، لجأ كعادته إلى ابتكاراته، ونسي كيف أن الله اعترض سبيل لابان وتحولت الخصومة عناقا وقبلات. وقد شاء الروح القدس أن يطلعنا على حالة يعقوب لفائدتنا، حتى لا نكون في قلق إزاء المستقبل فلا نهتم بالغد. نعم مستمعي، كثيرا ما نرتكب نفس خطأ يعقوب، كثيرا ما نلجأ إلى الرب بالصلاة ونلقي بأحمالنا عليه، وعندما تنتهي الصلاة نقف ونحمل هذه الأحمال من جديد على أكتافنا. هذا يذكرني بقصة لكاتبة معروفة واسمها كوري تنبوم. كانت في إحدى الكنائس تشارك كيف نلقي بأحمالنا على الله، ولتصوير ذلك أتت بحقيبة مليئة بأغراض مختلفة حملتها وهي مثقلة جدا، ثم وضعتها وبدأت تخرج منها غرضا تلو الآخر، وكأنها تضع الأحمال عند قدمي الرب. وأظهرت للناس كيف أن الحقيبة الفارغة والخفيفة الآن تمثل المؤمن الذي رمى كل أثقاله على الرب. وانتهت مشاركتها وبدأت تعيد الأغراض إلى الحقيبة، ثم مضت بها كما أتت. وبعد سنتين تقابلت مع شخص ما، وذكرها هذا الشخص بأنه حضر مشاركتها حول التخلص من الأحمال. وعندما سألته عن رأيه في المشاركة أجاب: كانت جميلة جدا، ولكنك في النهاية عدت ووضعت الأغراض في الحقيبة وخرجت مثقلة تماما كما دخلت. هناك وجهة نظر جادة لهذا الرجل البسيط الذي أعتقد أنه فهم الموضوع تماما. كثيرا ما نفعل نفس الشيء عندما نصلي، نضع الحمل أمام الله ثم نخرج به من جديد بعدما ننتهي. أرجو يا صديقي أن تثق بالله كما ينبغي، فهو الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع أحمالك. إلقي كل شيء على إله كل نعمة، لأنه هو يعتني بك. وأمر الأول قائلا: إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا: لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول لعبدك يعقوب: هو هدية مرسلة لسيد عيسو، وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا بمثل هذا الكلام: تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون: هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا، لأنه قال: أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه، عسى أن يرفع وجهي. هذه هي الخطة، أن يلتقي عيسو بمجموعة تلو الأخرى. فاجتازت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحلة. تلك الليلة كانت من أهم الليالي في حياة يعقوب، وقد غيرت مسار حياته بأكملها. فقد تقابل مع شخص هام في مخاضة يبوق التي تقع في المملكة الأردنية الهاشمية، وسنرى ما هو الاختبار الهام الذي مر به يعقوب هناك.
2: توعد معي غدا أخي الكريم لتعرف ماذا حصل مع يعقوب في مخاضة يبوق، وحتى ألتقي بك في الحلقة المقبلة لك مني كل المشاعر الطيبة والرب معك.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

قد ما تقوى عقمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

على طول على بالي، على طول في خيالي، على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي تسالي، على طول على بالي، على طول في خيالي، على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي.

0: راديو موال 101.7 FM.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: صوتي ولا ايه؟
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضية؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده

0: vivo sana.
1: انت ما بتفكرش غير في نفسك وخلاص،
0: ما تضحكيش على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.